0: محمد منير بين البنين في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولي. ويلا بينا دلوقتي لفقرة مسرح. هنتكلم عن مسرحية قوية, مسرحية ليبانيز, ليبانيز دو مير أون في, لبنانية أما عن ست. أهلا وسهلا بيكي جوانا خلف, أنت كتبتي النص وكمان بتقدمي مسرحية كوميدية ولكن ليها أهداف سياسية اجتماعية قوية جدا. هي قصة كلوي. كلوي 32 سنة, مولودة في فرنسا من أب فرنسي من بغوتا وأم لبنانية. كلوي طبعا كبرت في فرنسا ولكن كبرت بتربية لبنانية, ووالدتها علمتها وربتها على حب بلدها لبنان. القصة بتبتدي كده, وإما والدتها يعني توفت, قررت حضرتها كلوي انها ترجع لان هي بالنسبة لها رجع بلدها لبنان, وهنا المغامرات والكوارث تبتدي.
1: كوارث تبدأ. بونجور,
0: اهلا وسهلا بيكي. مرسي لحضورك معانا.
1: شكرا لكم. Thank you.
0: اهلا بيكي. انت طبعا ممثلة وفنانة لبنانية فرنسية, صح. عايشة هنا بقالك اكتر من 16 سنة في فرنسا, ومسيرتك المهنية والفنية قوية, والنهاردة بتقدمي المسرحية دي. هتقدميها من 12 ل 16 يونيو في مسرح الفونامبول في مونمارتر. فكلمينا عن الفكرة دي اللي هي برضو لازم الواحد يكون عنده قوة, يعني شخصية قوية وبيحب يغامر.
1: إيه صح, خصوصي بهالأيام لأنه نحكي عن هيك موضوع, في كتير عالم رح تقول ما أنه موضوع أساس اليوم, يعني مع كل شيء عم بيصير
0: لا أكيد يعني أساسي لأنك بتتكلم عن هوية,
1: صح. بس أنه في ناس هتقول أنه هلأ خلينا باللي عم بيصير وبالحرب ومش وقته هالحديث, نبقى منشوف بعدين. بس ما لقمتين هالبعدين,
0: ما هو عمره يعني ما بيكون وقته, صح.
1: ما هي فقربت أخت هالخطوة, وخطوة رح أقول شوي أنانية لأنه بدي أحكي كمان عن قصتي الخاصة, يعني اللي هي الفكرة انطلقت من غضب انه انا ما في اعطي الجنسيه لابني. ابني اسمه بخيام شاريو خلف, اعطيته اسمي, قدرت اعطي اسمي لاني عايشه بفرنسا وما قدرت اعطي جنسيته. فقد بتقهر انه ابني عنده اسم لبناني وما عنده الجنسيه اللبنانيه. فمن هالغضب هيدا انطلقت الفكره. اول شيء كنت عم بكتب النص, انا دائما هيك بعمل, بكتب نص بلا ما يكون في هدف, يعني لا يكون روايه ولا يكون فيلم ولا يكون شيء, بكتبه لحالي لانا اعبر عن شيء عبالي اقوله,
0: في انطلاق شخصي,
1: صح. دائما وبالليل بنص الليل على 3 الصبح بيطلعوا نصوص. وبعدين بيصير يتطور شوي شوي. اول شيء كانت فكره لبنانيه امان عن ست انها تكون مسلسل ونتابع قصة كلوي وشو عم بيصير معها بلبنان, وبعدين تحولت لمسرحية.
0: أو هيك بدأت بالمسرحية ويمكن بعد كده يكون في مساس.
1: ما حدا يعني المشاريع بتروح وبتجت, وتأخر شي رسيت على هالمسرحية وعقصة كلوي يلي هي منطلقة من قصة الشخصية بس فيكسيون, يعني كلوي منا أنا بس مستوحيت كتير منه.
0: مستوحات منك ومن قصة ابنك,
1: صح.
0: وكأنك لما جيتي فرنسا يمكن حبك للبنان انفجر, زاد إحساسك بهويتك, حبيتي تحكي لكل الناس وحبيتي كمان تهديه لابنك.
1: شيء غريب اللي صار إنه أول ما وصلت حطيت حدود بيني وبين لبنان. يمكن كان بدي برهن انه في عيش هون, في انسجن مع الفرنساوية, في اشتغل بفرنسا. فبعدت كتير عن لبنان, بعدت حتى عن العائلة عن اهلي. ولما صار بتذكر كتير منيح لما صار انفجار البار, اكلت ضربة كتير كتير كتير كبيرة, واستوعبت انه اف انا بعيدة ومني ببلدي. ومن وقتها هيك صار شيء كتير غريب فيي وعن نطاق الفن خصوصا, انه لا انا حتى لو ساكنة هون بدي اعمل شيء لا لبنان ومع لبنان. ومن وقتها بلشت طور حتى المشاريع هونيك عم بلعب كتير بلبنان، عم بصور بلبنان، فمن وقتها صار هالسويتش هالتغيير فيه وبوطنيتي.
0: بتتكلمي عن الهوية، بتتكلمي عن كمان الأشياء اللي حابين نورثها لولادنا أو للأجيال الأخرى، الاغتراب، يعني القصص دي أو خلينا نقول الأفكار دي ممكن تمس أي واحد فينا، خاصة إن إحنا لبنان شايفينها كدولة عربية منفتحة دايما معاصرين، وهو كمان مسرح معاصر اللي انت بتقدميه. صعب قوي ان احنا يعني نفتكر او ندخل في فكرة انه الام المرأة مش ممكن تدي الجنسية اللبنانية لابنها، علما انه في بلاد كتيرة قوي اشتغلوا على النصوص الجديدة دي، يعني حتى مصر المرأة اصبحت تقدر تدي الجنسية لولادها. ايه هو اللي لغاية دلوقتي رأيك قبل ما نرجع تاني للمسرحية وإزاي اشتغلتي عليها، إزاي يعني ممكن تفسري حاجة زي دي؟
1: بلا ما فوت بالتفاصيل اللي رح فسرها بالمسرحية هيك العالم تجي بتحضر. بس هالمسرحية كتبتها للفرنسيين، يعني للفرنسوية اللي يجوا يحضروا ويكتشفوا انه المرأة اللبنانية ما فيها تعطي الجنسية، وكتبتها للبنانية كمان حتى لا يقدروا هن يشعروا مع كلوي ويكونوا عايشين زي الشيء مثلها. وبفسر بالمسرحية ليش هلا ليش ما في حقيقة، يعني ما في حقيقة 100%، يعني في نظرتي أنا لليش، وهي نظرة كتير سياسية وأكيد لها علاقة مباشرة بالوضع السياسي وبالوضع الطائفي، يعني لإكيليبر التوازن، توازن الطوائف بلبنان. فتحت لها ضلنا على النسبية الطائفية يلي كنا فيها على آخر الحرب الأهلية، وهي خلقت من هون هال فخناج هالفكرة انه ما بدنا انه المرأة اللي متزوجة لفلسطينيين اجنبي
0: وخاصة يعني
1: تقدر تعطي الجنسية وتقدر يصيروا ولادها لبنانية.
0: نعم.
1: فتنقدر نحافظ بقولة بالفرنسا يعني بالمسرحية، تنقدر نحافظ على التوازن من شيل حقوق المرأة، من ضحي بحقوق المرأة.
0: مواقف كتير بتتكلمي عنها اعلامي ايضا بني تفهم، وفي كوميديا وفي موسيقى، كلمينا على الميزانسين، ازاي الفكرة دي من نص، من فكرة وغضب الى نص الى كمان ميزانسين بتشبهك قوي كمان
2: اللي هي مهمة للمجتمع، زي دارن سمور مثلا، هو بمثل شخصية كتير مهمة للمجتمع، اي حدث بيتلحن سواء كان مسيحي او مسلم، لانه طبعا دارن سمور هو من ضمن جوقة كنيسة المهد، ولكن هو شخصية معروفة جدا.
0: نعم.
2: شخصية ثقافية، يعني شخصية بتربط ما بين التقاليد الثقافية التقليدية خلينا نحكي، وبرضه الشبابية أو لها علاقة بالعهد المعاصر أكثر. فهو شخصية مهمة لربط العالم الثقافي المعاصر بعالم ثقافي الموجود بالمجتمع. فبمجلس العجب احنا كثير مهتمين بهذا الموضوع، بهذا كيف ممكن نستعمل الممارسات الثقافية الموجودة بالمجتمع عندنا لنخلق ممارسات ثقافية جديدة بتعني للمجتمع المحلي وبتحكي لغة عالمية. فهي يعني ممكن من خلال مشاريع زي هاي، مشاريع طبعا في الأخير بتصفي سياسية، ولكن سياسية مش بنظرة إجمالية هيك سياسية بطريقة تقليدية، ولكن سياسية بكيف تحكي عن الثقافة، إيش مكان الثقافة ببيئة زي بيئة فلسطينية تحت الاحتلال، إيش هو الحيز أو المساحة اللي ممكن الثقافة تعمل من خلالها فرق إيش إحنا عم نعيشه، وكيف نقدر نتواصل، وكيف نقدر نخلق تضامن مع غير شعوب أو غير المجتمعات بأماكن أخرى، كيف هذا الإشي ممكن يخلق ممارسة ثقافية جديدة.
3: هي نوع من المقاومة يعني، حتى من خلال شغلك أنتوا طبعا مهندسين، ولكن بتتعاملوا مع الهندسة بطريقة شاملة زي ما حضرتك قلت، بتشملوا الثقافة، المجتمع، التاريخ بالهندسة دي، الديزاين، التصميم والإبداع. ومن خلال الحدث ده مع The Wonder Cabinet وهو مجلس العجب، فعلا بتقربوا المسافات. وحب أرجع لمجلس العجب، قد إيه الموضوع ده معجزة كمان أنكم تقربوا وتجيبوا الفنانين دول، اللي يمكن كل واحد في العالم بتاعه، كل واحد من مكان مختلف، كمان بتقربوهم بتجيبوهم علشان تقدروا وتتكلموا لغة واحدة، وهي نافذة أيضا مفتوحة على العالم. معجزة، بتشتغلوا إزاي علشان تقدروا تحققوا المعجزة دي؟
2: 100% احنا يعني من ضمن شغل الوندر كابينت انه يعني نتخطى هاي الصعوبات اللي هي مرتبطة بالبيئة السياسية الموجودة عندنا، والبيئة السياسية اللي هي نوعا ما بتقنع المجتمع، فبخلق مساحة مشتركة للتعاون والإنتاج مثلا ما بين لبنان وفلسطين. اللبنانية كتير صعب يجوا على فلسطين، والفلسطينية كتير صعب يروحوا على لبنان، فبخلق هاي المساحة ممكن نخلق تضامن مبني على فكرة الإنتاج، أو تضامن مبني على فكرة الممارسة الثقافية، وهذا الإشي ممكن يكون مش فقط بمنطقتنا، ولكن ممكن يكون ما بيننا وما بين شعوب تانية في جنوب أمريكا أو بآسيا أو بأي محلات تانية. ومن خلال راديو الحارة هذا الإشي كثير موجود إنه بالآخر نخلق بيئة للناس اللي هي ممكن تحكي عن بيئتهم الخاصة، كيف هي تترجم إلى بيئة أو إلى موضوع يعني للكل. فبيخلق نوع من تضامن كتير عاطفي، وبنفس الوقت بيحكي لغة مشتركة لكل هذول الناس. ومن هاي من هذا المنطلق نقدر نخلق لغة ثقافية جديدة، أو لغة ثقافية تحكي عن مواضيع كتير محلية.
3: بيت لحم في باريس، طبعا العاصمة الفرنسية، مش غريبة عنكو لأنك أنت وإلياس درستوا هنا في فرنسا وتجيدون اللغة الفرنسية. ليه كان مهم بالنسبة لكم أن تكونوا حاضرين هنا في فرنسا في أفنيو دي لا ريزيستانس كمان؟ يعني اخترتوا يعني مكان المقاومة وفي مونتريال في باريس، ليه كان مهم بالنسبة لكم أنه تعرضوا هنا في فرنسا؟
2: صراحة احنا لما قدمنا المشروع في بيروت ان بيون في مدينة بيروت، كان بشهر 12 من العام الماضي قدمنا المشروع هناك، وكان من ضمن المعزومين أو المدعوين على المهرجان ناس من العالم كله، وما بينهم مسؤولين من مهرجان لوي سونور بليون، مسؤولين من صالة المهابغري في مونتخي، وتواصلوا معنا على أساس برمج بيت لحم، حفلة بيت لحم في فرنسا. فصار في اهتمام بالمشروع، وإن شاء الله هاي السنة ب 2026 آخر السنة رح يطلع ألبوم لمشروع بيت لحم وكتاب. الكتاب له خاص بكل بيئة خلق هذا المشروع، وكيف صار وين راح وتاريخه وتاريخ لورنس كمان، وممارسة الغناء هذا من وين وكيف، وله خاص بمثلا دير مارسابا اللي هو موجود في محيط منطقة بيت لحم، وكيف له خاص هذا الدير في قلنا دمشقي اللي هو موجود كان بسوريا، وليش أجا على دير مارسابا، وكل هذول الأنظمة بتتقطع البلدان بشكل يعني هاي الفكرة إنه الإشي المحلي كمان إنه ربط بأشياء إقليمية وعالمية. المشروع هذا عشان ذيك جاي على فرنسا، وآخر السنة رح يكون كمان مرة بهولندا، وإن شاء الله لقدام من
4: لأسباب تقنية لن نتمكن من بث برامجنا المعتادة، ونعمل كل ما في وسعنا لكي تعود في أسرع وقت. شكراً لتفهمكم. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: ما بعرف شجرة التوت، لأنه ستي عندها كان شجرة التوت كنا نعربش عليها، ففي إشياء كتير شخصية بترجع
1: من طفولتي.
0: والانتي من الطفولة من الذكريات، فالانتماء كتير شخصي والهوية كتير شخصية.
1: بس أنا كنت بكلمك على الهوية الفرنسية، يعني في كتير من الفرنسيين اللي خلينا بيقولوا من أصل فرنسي، مش الفرنسيين من أصول أجنبية، أنه بقوا ينظروا إلى المجتمع والتعددية اللي موجودة في المجتمع وبقوا يتسألوا عن هويتهم. فهل أنت عندك الإحساس ده؟ بتشعري بده؟
0: عن
1: التساؤلات دي؟
0: هلا للفرنسيين بيفاجئوا أوقات، لأنه عندهم كمان كتير كتير بحبوا هوية، مش لهوية بس أنه من وين، من أي منطقة هن جايين فيها، وبيسألوا حالهم ذات التساؤلات. يعني نحن دايما هيك حاملين السلم بالعرض أنه نحن سفرنا وغير بلد، بس ما فرنسا كبيرة كمان، وكل منطقة عندها الايدنتيتي تبعها. وهذا اللي أنا كمان بالمسرحية بحكي شوي عنه، أنه بيا لكلوي من بريطانيا، وبريطانيا عندها قصة وقصة، يعني حتى تاريخيا هلا المنطقة كانوا بدهم يكونوا هن مستقلين عن فرنسا،
1: وعندهم
0: وعندهم لغتهم وعندهم رقصتهم. وكمان أنا مثلا زوجي من ألزاس، عنده بعائلته ناس،
1: والناس دول عنهم العنصرية،
0: عندهم عنصرية وبالألزاس كمان عندهم لغتهم، وبعد في ناس بدها الاستقلال الألزاس والكورس ذات الشيء. فكمان الفرنسيين بيسألوا حالهم ذات الأسئلة. نحن كتير أوقات هيك مننعزل مع الباريز إنه بين بعضنا، وخصوصا نحن جامعة الفن، إنه نحن هيك كتير منفتحين وهيك، بس ما بعيد كتير، يعني حوالينا كتير ناس فرنسيين وبيسألوا حالهم هالأسئلة، نفس الأسئلة.
1: صحيح، عشان كده حسيت انه مسرحيتك يعني كل واحد ممكن يشوف نفسه فيها. وفي نفس الوقت عايزة اعرف رأيك عن قصة اللغة العربية، يعني النهاردة حتى لو هي تاني لغة تحكى في فرنسا اللغة العربية، في كتير ناس برضو يعني بتبقى حساسة قوي، متحبش تسمع لغة عربية. فده من فنان بيطلب منك شجاعة، خاصة لما تكوني دخلتي بقى النادي اللي هو كتير سيلكت، نادي الفنانين هنا في فرنسا.
0: وإيه، وفي كتير كليشيه لسوء الحظ، يعني أنا كتير بيدقولي لأعمل كاستينج هن ذاتهم الأدوار، يعني اللي هن كليشيه لأمرأة عربية بتحكي اللغة العربية، فشي كتير بيزعل، حطينا بخانة. يعني
1: عرضوا عليك الراقصة الشرقية، عرضوا عليك
0: الراقصة الشرقية الإرهابية اللي ما رح سمي التالتة، خلينا نقول راقصة، إنه شيء كتير بيزعل. وأنا أكيد عم جرب من خلال اللي عم بكتبه واللي عم بلعبه إني أكسر كل هالأمور. وحتى بتقولها كلوي، بتقولها لأما بمطرح من المطارح إما المتوفيت، بس تحكي معها دايما بالمسرحية، وبتقلها أنه حتى عبيتي لراسي بكلمات ديموكي غرانس، يعني فيهم حا وخا، وبالمدرسة كانوا يضحكوا علي. وأنا بشوفها بريام أوقات بيروح على المدرسة بيقول كلمات ما حدا بيفهمها بالمدرسة، لأنه هو بالنسبة له ماي هو الماي يعني، وأنا ما بدي شله هالكلمات، بدي إياه يضل يقولهم، بس بالمدرسة ما حدا بيفهم عليه، فبصير هو أنه ما بيفهموا علي، بيعصب. فإيه صعب هالشي، وبس عم جرب من خلال الفن واللي عم اقترحوا انا اكسر هالصوره اللي او الخانه اللي بيحطونا فيها اوقات.
1: كنا جوانا بنتكلم عن الغضب، الغضب اللي بيبقى كمان موتور بيخليكي تخلقي اشياء جديده. الغضب النهارده عندك عامل ايه؟ سكتيه؟ نعمتيه؟ او بطل يكون في غضب؟
0: ما بيفل الغضب، الغضب دايما موجود، وأكتر وأكتر مع كل شيء عم بيصير اليوم. أنا هلأ وقتها كنت بلبنان، كان ابني معي، وابني اللي برجع بكرر منه لبناني، وعلقنا بلبنان من وراء الحرب، ونلغوا نلغي طيارتنا، واضطرينا إن نبقى بلبنان. وبعدين اضطر وقتها بدي فل، وقتها بدنا نفلي البخيم اللي عايش الحرب لمدة شهر معي بلبنان،
1: صدمة لأي
0: طفل. وقتها فلينا لأنه تخطى مدة الفيزا تبعه، تخطى مدة الفيزا يومين، اضطرينا ندفع على المطار مصاري لأنه تخطى الفيزا تبعه. فغضب كبير، إيه، لأنه ابني عاش كطفل لبناني بلبنان، عاش الحرب، عم بيحكي عربي، بيحب لبنان، عاش قاعد عن سته بلبنان، حطيته حتى بالليسي فرنسي لمدة شهر، وبعدين هو فالي اضطر يدفع لأنه فرق فيزا يومين. غضب كتير كبير،
1: وكأن بلدك بتبقى قاسية عليك.
0: أكيد أكيد، ما أنا عشت أكتر بلبنان من ما عشت هون، لأن امرأة قدي بشعة، قدي بشعة، لأن امرأة أهين. وبتقولك لو بالمسرحية أهين، أنا اليوم أهين أنه زوجي يصير فرنسي، لأنه في دي ديكري بريزيدنسيال بيعطوا الجنسية، أهين أنه زوجي يصير فرنسي ويعطي ابني الجنسية من أني أنا أعطيها. فإيه بتقهر وفي غضب كبير وما رح يسكت.
1: ولو الغضب بيؤدي إلى مسرحيات زي دي، عايز أقولك خلينا كلنا نغضب. كلنا غضبانين. مرسي جدا ليك.
0: شكرا لك
1: جوانا خلف، والمزيد من النجاح، ومستنينك البيت بيتك.
0: مرسي كتير. مرسي ليكي.

0: الله عليك يا مازن يا خليل، بحبك أنت فيروز. وهي دي الموسيقى اللي بتفتتح بيها جوانا خلف المسرحية. فبجد كونكتد مازن على طول. احنا دلوقتي مكملين مشوارنا في برنامج هوا الأيام، وهنروح لفقرة هوا النساء. النساء في هوا الأيام دايما مع آمنة والها، كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مؤلم، إما الخذلان يكون خلينا نقول عائلي، لما الخذلان بيجي من أقرب ناس لينا، نتعامل إزاي مع الشخصيات دي من غير أسوة ولا انكسار. أنتي أمنة ولا هتدينا كل الطرق والأدوات اللي ممكن نستخدمها في الحالة الصعبة دي. أهلا وسهلا بيك أمنة.
1: أهلا وسهلا بيك سميرة، سعيدة جدا لأنا معك اليوم.
0: أنا اللي أسعد.
1: عايشك.
0: موضوع مؤلم متهيألي برضو أكيد فكرتي فيه من خلال المواعيد والناس اللي بتستقبليها في الاستشارات الخاصة، مش كده؟
1: صح لأنه بشا ناس تجيني وتقول لي يا آمنة أنا وصلت حتى أمي مثلا ما عاش نحكي معاها، وصلت بابا ما عاش نحكي معاها، أخواتي قطعتهم. فهذيك علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا، لأنه موضوع مهم برشا
0: مهم الموضوع ده. بس يعني ممكن نستغرب، لأن احنا في عاداتنا وتقاليدنا وبثقافتنا العربية دايما في صلة الرحم، ودايما يعني في تعلق كبير قوي بالأسرة وبالعيلة. فصعب قوي ان احنا نفكر بالخذلان من الناس القريبين مننا، رغم انه هو دايما بيحصل من الأقارب. يعني
1: ووقت اللي يكون أنا أقول الخذلان، معناتها الخذلان من الغريب هو صحيح يوجع، لكن صدقني كي يبدأ خذلان من العائلة يوصل حتى يكسر الإنسان. يعني لأنه إحنا كما قلت سميرة، يعني معناتها إحنا معناتها عندنا صلة الرحم والكل، ما نكونوش متوقعين يعني الخذلان إنه يصير من العائلة، لأنه نحسوا إنه العائلة بالنسبة لنا هي مصدر الأمان، معناتها هي مصدر الدعم الغير المشروط. لكن الصدمة كي تجي من العائلة تكون معناتها مضاعفة جدا، لأنه تكون كبيرة علينا.
0: بتقولي العائلة هو يعني المكان ده اللي بنشعر بالأمان فيه. صح. المكان اللي الواحد بيسلم نفسه، يعني ما بيحميش نفسه لأن هو في ضمن عائلته، مش ممكن يعني يفكر إنه حد يجي يوجعه أو يعمل له حاجة سلبية. هنا متهيألي في الخذلان ده في خذلان وخذلان. يعني احنا بنتكلم عن ايه النهاردة؟
1: شوف سميرة، هو فما فرق له ما بين خذلان وما بين سوء الفهم. خاطر برشا ناس مش تقولك لا ما هذا خذلان، لا مش بالضرورة،
0: هو ده
1: مش بالضرورة. ينجم يكون مثلا سوء فهم مش خذلان. وقتيش نكونوا احنا نقولوا خذلان؟ وقت اللي يتكرر الأذى، يعني وقت اللي يتكرر مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، أكثر يعني يتكرر الأذى. وقت اللي يصير فما تبرير الأذى، يعني يؤذيك الإنسان المقابل أو شخص من العائلة يؤذيك ويبدأ يبرر للأذى، تعود في أنه بدل من أنه يعتذر. أو ممكن يكون من أشكال الخذلان، ممكن تكون أنت وقت الحاجة مثلا عندك أزمة مادية أو أزمة نفسية، فتلقى غياب تام من العائلة، ما فماش مش موجودين. تحس أنه ممكن يكون من أشكال الخذلان أنه تقليل المشاعرك مثلا، يعني أنت جي تحكي الألم متاعك ويكون الرد متاعهم مثلا برود تام. فلنا خذلان خذلان لأنك أنت هم يطالب احتواء، يعني تحس أنه أحيانا مثلا من أشكال الخذلان أنه ينحازوا مثلا ضدك، يكشفوا أسرارك، يدعموك، لكن دعم مشروط. مثلا نلقاو برشا ناس يدعموهم أهاليهم وقت اللي يكونوا يوافقوهم في الآراء، وقت اللي أنا نوافقك في رأيي في رأيك فأنت لنا تكون تدعمني. وقت اللي أنا نختار طريق مختلف عن طريقك، كما مثلا في الزواج مثلا الأم ماهيش موافقة مثلا على الزواج والابن موافق على الزواج، فلنا نلقاو الأم ماهيش
0: بيبقى في نوع حتى من العقاب الخذلان ده.
1: صح تهديد تجاهل عاطفي يعني، أو نلقاه حتى ممكن مقارنات يعني، فالمقارنات هي في حد ذاتها عندها خذلان تام. الغياب في اللحظات المهمة يعني ما يفرحوش الفرحك وما يحزنوش الحزنك وما تلقاهمش موجودين معاك، أو ممكن حتى يقللوا من إنجازاتك التقليل منك تجاهلك يعني، فهذا في حد ذاته خذلان. فلما نفرقوا الفرق ما بين سوء الفهم والخذلان، أنه الخذلان يتم معناته يتكرر، ولكن سوء الفهم لا، هو ما يتكررش، هو مرة معناته مش ديما يعني، مش دائمة الحكاية يعني يصير سوء فهم.
0: طب احنا لو دلوقتي حللنا الحدث او الموقف كخذلان، نتعامل بأي طريقة؟ هل المعاملة بتبقى مختلفة لو الشخص ده الوالد او الوالدة، الاخ الاخت يعني، او حد من افراد الأسرة؟ هل بنتعامل بنفس الطريقة، ولا هنا كمان بنختار الرد بطريقة مختلفة؟
1: والله سميرة أنا معناتها نقولها ونعود نقولها، هو بحسب زيادة أفراد العائلة يعني، مش كيما الأب والأم، مش كيما مثلا ابن الخال ابنة الخال، لا مش كيف كيف. لكن أنا حاجة ديما نقولها حتى في الاستشارات الخاصة، أنه مثلا يقرروا الناس أنهم يقسوا يعني، مثلا يبعدوا كل البعد. فأنا نقول صحيح أنه القسوة ممكن تحميك، عرفت، لكن حماية مؤقتة، لكن صدقوني أنك تتعامل بوعي هو يكون أحسن، عرفت، يكون أحسن. ولنا إحنا مش نذكره كيفاش نتعامل بوعي.
0: صعب.
1: يعني صحيح البعد صعب، صحيح صعب هو، لكن سميرة البعد صحيح يحمينا، عرفت، يحمينا، لكن
0: ما بيحلش المشكلة.
1: لا ما يحلش المشكلة، هو مؤقت يحمينا لفترة مؤقتة، لكن من بعد ممكن حتى كي تبعد يولي لك إحساس بالذنب، ممكن ضغوطات من أفراد العائلة، ممكن مش تحس بروحك مرتاح. فأنا نقولها ونرجع نقولها ديما، أنه أنا أول حاجة نقول لهم أنه نظرة الناس أو نظرة العائلة أو نظرة الأفراد العائلة ما تمثلنيش أنا كشخص، فهما عندهم نظرتهم الخاصة وأنا عندي نظرتي الخاصة في الحياة. فبالتالي هذه أول نقطة. ثاني نقطة، هذا إذا كان تم أنت التقليل من شأنك أو التقليل من إنجازاتك، هذا نقول هيك رأيهم فيمثلنيش رأيهم. ثاني حاجة أنه نتعاطف. شو معناتها نتعاطف؟ يعني ديما نحاول يعني نتعاطف معهم، نقول مثلا هما مثلا ما عندهمش مثلا ساكن، ما عندهمش مشاعر جيشة كيفي، أو ما يفهم، ما عندهمش نظرة للحياة كيفي، نتعاطف معهم. وثالث حاجة نواجههم، يعني ما نكبتش مشاعري، فلازم نكون واضحة معهم، لأنه صدقوني كيصير خذلان يصير فما كبت وكتمان المشاعر، ويصير فما ممكن حتى يأثر على صحتنا الجسدية. فلازم نواجهه، ما نكبتوش مشاعرنا ونحط حدود، نحط حدود بدون عدوان، بدون كراهية يعني.
0: بس متهيألي كمان لما نيجي نتكلم مع الناس دلوقتي ونفتحهم باللي حصل، متهيألي كمان في أسلوب معين لازم
1: أكيد
0: نستخدمه، مش كده؟
1: أكيد، وهذا ديجا قلناه سميرة في الحلقات الفارطة. نتفكر وقت حكينا على الميتود اللي هي ميتود سيبس. الميتود هذه هي شنية الطريقة هذه، إذا كان أنت تحب تواجه شخص أو تحب تقول له حاجة تواجهه بها، فلازم تستخدم الطريقة هذه اللي احنا نسميها السيبس، اللي هي شنية. أول حاجة أي سي يعني أنا شفت، تقول له شنية الحاجة اللي شفتها، تقول له أنا مثلا شفت منك أو أنا رأيت منك الموضوع هذا. وتذكر ديما التصرف، ما تذكرش ديما الشخص، ما تخليش في قفص الاتهام وتقول له أنت فعلت وأنت عملت لي، لا، تقول له أنا شفت التصرف هذا أو أنا شفت قلة الاحترام هذه، عرفت. ثم نحكي على الإمباكت، على أنا شنو أثر فيها. الإمباكت، وتحكي ديما على نفسك، أنا الحاجة هذه أثرت فيها برشا وما نجمتش نستحملها، ممكن يكون أو أثرت فيها. من بعد شنو نعمل؟ نعمل بوز. شو معناتها بوز؟ يعني نعمل نرتاح شوية في الكلام،
0: نتوقف
1: نتوقف للحظات باش الشخص ينجم يتقبل المعلومة هذه، وباش نجم مش نعطيه
0: يستقبلها، يرد ما يردش يعني.
1: صح. ثم بعد ذلك نمشي للآس اللي هي السوليسيون. يعني شو معناتها السوليسيون؟ يعني اني نعطيه حلول او نقترح عليه حلول او نعطي اقتراحات، نقول له من فضلك المرة الجاية من فضلك ما نعودوش نفس التصرف، او التصرف هذا راني ما عاش نسمح به، او التصرف هذا عرفت. فهذا وكيفاش تكون نعترف يعني هذا كيفاش نكون واضحين بطريقة لطيفة وبطريقة أنه تعلمنا أنه نحط حدود بدون عدوانية. خاطر إذا كان نتصرفوا بعدوانية فالإنسان مقابل ما يتقبلهاش الفكرة، وفما حتى إنسان يتقبل الفكرة بعدوانية. خاصة معناتها أنا قلت سميرة بالحق هذه نقطة مهمة مهمة مهمة مهمة جدا، اللي هي نقلل التوقعات. نخلل التوقعات يعني ما لازم نتوقع من الأهل إنهم ديما مش يكونوا معايا في كل خطوة، ما لازم نتوقع، لا ميسالش نكونوا متوازنين شوية ونعيشوا في أرض الواقع، يعني ما نتوقعش منهم حاجات هما ما عمرهم ما عطوهمنا.
0: يعني سقف التوقعات بتاعنا نوطيه شوية.
1: صح ونفصل يعني بين قربهم ليلي وقيمتي، عرفت ما نربطش احترامي النفسي بتصرفاتهم، نخلق مسافة نفسية آمنة، عرفت. وسميرة فما حاجة مهمة نحب نقولها، فما ناس توصل ما تنجمش تسامح مع عندها أهلها، يعني كما قلت ساعة يوصلوا القطيعة للقطع. ديما يقولوا لي يا أمنا هل نسامحهم ما نسامحهمش، فأنا نقول هو خيار معناتها ليلك أنت ماهوش واجب، لكن أنا ديما نفضل أنه نسامحهم يكون أحسن. نسامحهم مش معناتها نرجع لنفس العلاقة بنفس الأسلوب ونفس الدرس ونعود،
0: مش معناها ننسى كمان،
1: ومش معناها ننسى صح مش معناها ننسى، لكن نسامح هو من أفضل الحاجات اللي نجم نعملها. نسامح يعني نسلم، يعني هذه هي نسلم
0: ونختار أنفسنا، لأن الواحد ما بيسامح يعني خلينا نقول بيختار نفسه، لأن برضو الواحد ما بيكون شايل بيضر نفسه، يعني ساعات الغضب بيتجه إلينا ضدنا، فدي حاجة مهمة كمان نقولها، لأن بننسى المعلومة دي وهي معلومة مهمة.
1: أكيد سميرة صحيح، ما ننساش أنفسنا، نحن أنفسنا ديجا أولوية، خطر عليكم أنفسكم كان نظر نفسي أنا ديجا. معناتها ما نجمش أصلا نعطي في جميع مجالات حياتي، لا في شغلي لا في عائلتي لا في حد شيء، فسلام سلام أحيانا وقليل من الكلام يكون أحسن. معناتها هذيك علاش أنا ساعة قلت نخلقوا مسافة أمان، يعني مسافة نفسية آمنة ما بيناتهم.
0: إزاي ممكن آمنة الواحد يرجع يسترد الثقة بالناس اللي قريبين منه بعد حالة خذلان؟
1: والله صعب اسألني أنا، عشت أنا أصلا نحكي معاك سميرة وأنا عينيا دمعت شوية، لأني حسيت معناتها الموضوع هذا مسني برشا، لأني عشت خذلان من العائلة، لكن مش من العائلة المقربة، من العائلة يعني كما نقولوا البعيدة، عرفت.
0: ليه ممكن تقول لنا ليه؟
1: هذا موضوع حساس جدا. حساس.
0: نظرتك للحياة مختلفة، خياراتك مختلفة لأشياء تخصك يعني كانت؟
1: اللي حبيت نقوله ممكن نقول نبذة على المواضيع اللي مستني منهم، يعني أنه كشفوا لي معناتها يكشفوا أسرارك، يعني تكون أنت عندك سر معناتها تحكيه، والسر هذاك يتفضح، يعني عرفت تلقاه من بعد الناس معناتها الناس سمعت بي السر هذيك. فأنا في حد ذاتي سيئة فقدت الأمان، يعني نحس أني أنا فقدت الأمان في الشخص هذيك، فثقة أنك تسترجعها صدقني ما هيش حاجة
0: صعبة، أصعب حاجة صعب.
1: لا وما تنجمش أغلب الوقت راه ما تنجمش ترجع كل شيء. إذا في حالة واحدة برك، إذا كان الإنسان المقابل اعترف اعتذر وقرر أنه معناتها
0: أنه ما يعيدش تاني
1: في حالة واحدة برك في حالة واحدة بس. لكن إذا كان ما اعتذرش وإذا كان ما بررلكش حتى هو علاش تصرف بالطريقة هذه، فأنا نقول ما تنجمش، معناتها صعيب سميرة بالحق،
0: لأن الاعتذار هو اعتراف بالغلط، ومعناها ما دام اعترفت إنه ده غلط مش هرجع أعمله تاني. بس الشخص اللي ما بيعرفش يتأسف يبقى ما بيعرفش يعترف، صعب قوي، أكيد هيرجع يعيد نفس الغلطة.
1: صح الاعتذار هي أول نقطة سميرة، لأنه إذا اعتذر عبارة أنت تطمئن، اطمئنية تولي مطمئنة، تقول
0: بس قد إيه حتى لو أنت سمحتي، لأنك أنت برضو تكلمتي عن السماح، تكلمتي عن إزاي الواحد يرجع يبني علاقة، طبعا ما تكونش نفسها هي بس ما يعديش عليها كده علشان لازم المشكلة دي يلاقي لها حل، رغم كده اتأثرتي، يعني هل بنعيش بالوجع ده طول حياتنا؟ ما بيبقى فيه خذلان من الأسرة، من العيلة، من أقرب ناس لينا، ولازم نتعلم إن احنا نعيش مع الوجع ده.
1: سميرة، موضوع مهم لأنه كل شخص وكيفه. فما أشخاص يقعدوا بالوجع كما قلت سنين على مدى حياته كاملة، وفما ناس تقرر إنها تتقبل المشاعر يعني السلبية، وتتقبل إنها تعيش المشاعر السلبية، لكن تقرر بعدها تتقبل، ومن بعد تقرر كيفه، تقرر في إنها تعيش يعني تعيش يعني بدون ألم. كيف بدون ألم؟ يعني كما قلت الساعة إنها تتعاطف. أنا الشخص هذا نحبه لأنه ربي خلقه، لكن ما نحبش التصرف متاعه. ديما نقول بيني وبين نفسي الله غالب مسكين، معناتها نقول ممكن يكون عنده مرض نفسي، ممكن يكون
0: مش عارف يتصرف بطريقة مختلفة.
1: أنا وصلت
0: جبنا أخره كده يعني.
1: أنا وصلت سميرة لأنه أنا قلت لك تعرضت للموقف يعني معناتها مسني من العائلة. فأنا وصلت أني نقول معناتها نبرر المخي بحاجات يعني نقول هو مريض نفسي، يعني ممكن يكون عنده مرض نفسي. فالحاجة دي ما تصورش قديش معناتها
0: ساعدتك.
1: ساعدتني كثير، لأني قلت هو مريض نفسي فبررت له فعطيته تعاطف، تعاطفت معها وكهو يعني، لكن ما كررتش نفس العلاقة.
0: تعاطفتي معاه بس أنت لسه موجوعة.
1: لسه لأجل نفسي تعاطفت معها أنا، لأجل نفسي، لكن أنا لأجل نفسي كتعاطفت معها حسيت برود تجاه الحاجة هذيك، حسيت برود تجاه الألم. فالألم عبارة يعني أحسن تحسنت يعني عرفت. فأنا كيفاش أيضا تحسنت عن طريق أنه عملت مسافة أمان بيني وبين الشخص، معاش نفس العلاقة، معاش نفس الأسلوب، معاش
0: تحمي نفسك.
1: حميت نفسي وتعلمت الدرس. فأسراري ما يلازمش الإنسان، ما يلازمش كل إنسان، أسراري هي ملكي.
0: ومتهيئة هي دي الحاجة الإيجابية كمان، حتى لو عشنا شيء صعب كتير ووجعنا كتير لازم نطلع منه بدرس، وهو ده اللي بيدوينا، وهو ده اللي بيصالحنا كمان مع نفسنا، إنه أوكي الألم كان تقيل وصعب بس اتعلمنا حاجة. أكيد التجربة دي حتى لو كانت مؤلمة فادتنا.
1: صحيح سميرة، وحاجة نحب نقولها بالحق إنه نخليه إحنا نحب نقول حاجة مهمة، إنه العائلة مش ديما راهي مصدر أمان، لكن نضجنا إحنا كأشخاص. ريت إحنا سميرة نضجنا إحنا كأشخاص هو اللي خلينا نختاروا كيفيه نكونوا قريبين، كيفيه نحمي قلوبنا. يعني أحمي قلبك عن طريق نضجك، أحمي قلبك عن طريق نضجك، أحمي ألمك عن طريق نضجك. فاليوم عندك مفتاح، وإحنا قلنا لك مفتاح تخليك تعيش أكثر يعني طمأنينة، يعني بالرغم الألم ممكن يكون.
0: وحبيت إن إحنا ننهي فعلا الفقرة بالطريقة دي، لأنك رجعتينا لفكرة مهمة جدا، لموضوع يعني أساسي وهو المسؤولية. إحنا مش لازم نكون ضحية لأي حد، ولازم نبقى مسؤولين عن نفسنا. أمننا الأمان إحنا اللي لازم نعطيه لأنفسنا، وإحنا مسؤولين من نفسنا، ورغم أي حاجة حصلت إحنا لازم نهتم بنفسنا وما نستناش أي حاجة حتى من أقرب ناس لينا. فأنا بشكرك أمنة ولها، شكرا جزيلا لثقتك فينا، وإنك كمان بتتبدلي معنا وبتتأسمي أوجاعك كمان معنا، وهي دي قوة الكوتش كمان، جانب الإنساني لازم تظهريه ساعات وبتعرفي إنك تظهريه. فشكرا جزيلا ليكي.
1: شكرا ليك سميرة، ميرسي بوكو يا عيسى.

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونت كارلو الدولية, كل أصدقاء هوا الأيام, وشكرا لك مازن خليل, شكرا لكل ضيوفنا.

0: بينفرز منه هرمون الإكسيتوسين اللي مسؤول عن تقلصات الرحم. نعرف ليش بتزيد حوادث الولادات المبكرة، بل والأكثر من ذلك حدوث الميلاص أو وفاة الجنين ضمن الرحم إذا تعرضت أمه لحرارة خارجية عالية. كمان بصير في تركز للحموضة للأملاح الحمضية في الكلية، بصير عندنا أمراض كلى أكثر، ارتفاع توتر شرياني أكثر، وكمان السكر ممكن أنه يزيد أكثر. بس بدنا ناخذ بعين الاعتبار قديش معدل البدانة عندها، قديش مستوى الشحوم عندها، نظام الغذائي، النشاط البدني، كل هالأمور هاي لازم نحطها بعين الاعتبار اللي ما أخذتها الدراسة كما يجب.
1: نعم، شكرا على التعقيب. وطبعا موضوع الدراسة غير بعيد عن موضوع حلقتنا اليوم وهو جزء منه، ولكن سنعود الآن إلى مخاطر تعرض المرأة الحامل للحرارة في الصيف بشكل عام. عندما تأتيك مثلا مريضة إلى عيادتك وهي حامل في الصيف، ماذا تقولين لها؟ أي نصائح تعطينها؟ ما الذي يجب أن تتجنبه؟ أخبرينا، تفضلي دكتورة باسمة.
0: نعم. أول شيء الماء معروف أنه هو مفتاح الترطيب. الحامل العادية بحاجة من 8 إلى 10 أكواب من الماء بفترة الصيف، ممكن نقول أنه بدها من 8 إلى 12 كوب ماء يوميا حتى يخف عندها شعور الغثيان. ما في مانع أن نضيف شرائح الليمون والنعناع إلى الماء، ويفضل أنه ما تاخذوا على الريق مباشرة لأنه ممكن أنه يصير منعكس الغثيان. شيء ثاني، لازم الحامل تتجنب الخروج في وقت الذروة، هو من الساعة 11 للساعة 4 العصر. يفضل أنه تتواجد في أماكن باردة مكيفة. مكيفة طبعا المكيف ممتاز للحامل، بس بدها تنتبه الحامل أثناء وجود التكييف إذا ما تعود بتحس بالعطش، يعني لازم تأخذ المي حتى لو ما حست بالعطش. لأنه وجود التكييف بيقلل شعورها بأنه لازم تأخذ مي. الملابس اللي لازم تلبسها هي ملابس قطنية، ملابس فضفاضة لونها فاتح حتى ما تمتص أشعة الشمس. نتجنب الأقمشة المصنوعة من يعني المواد اللي خالية من القطن. لازم كمان تستخدم مواقي الشمس الـ SP30، لأنه معروف أنه التسونامي اللي بيصير بالهرمونات بيزيد هرمون الميلاتونين، فتعرض للكلف أكثر وأحياناً تتعذب كثير ليروح الكلف. بالنسبة لموضوع التغذية، لازم تكثر الفواكه والخضار الغنية بالماء، يعني البطيخ، الشمام، الخيار، الفراولة. ولازم تتجنب الأطعمة المالحة، الأطعمة المقلية، وتقسم وجباتها من 5 إلى 6 وجبات. لازم تعتني بحال على طول، يعني ترفع قدميها كل ما سمحت إلى الفرصة حتى تخفف من الأورام. ولازم تعمل التمارين الخفيفة، يعني المشي.
1: ما الذي يؤدي إلى التورم؟ يعني عامة كل السيدات يشعرن بوذمة في فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة، ولكن المرأة الحامل تكون لديها المشكلة مضاعفة لبل أكثر. يا ترى ما الذي يؤدي إلى احتباس كميات زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم عند المرأة الحامل؟
0: طبعا أول شيء نحن في عنا زيادة بسوائل الجسم، بيصير زيادة بكتلة الدم 50% أثناء الحمل بالفترة الأولى، حتى أنه هاي الحالة بتسبب فقر الدم الفيزيولوجي، لأنه بتزيد كتلة سوائل الدم قبل ما تزيد الكريات البيض. زيادة السوائل هاي بتأدي إلى أنه جسم الحامل معرض للوزمات، خاصة مع الجلوس المديد، خاصة مع عدم ممارسة أي أنشطة رياضية. كثير من الحوامل بيعتبروا أنه الحمل فترة أنه لازم تضلها دائما مرتاحة، لازم تصلي على القاعد. هذا الحكي مو صحيح أبدا. نحن منشجع الحامل أنه تعمل نشاطات معتدلة. طبعا لازم الحامل دائما تراقب وزنها، إذا زاد الوزن بشكل مفاجئ، أو مثلا صغر الخاتم بإيدها، يعني لوزمات الوجه والأصابع دلالة

0: على بداية التسمم الحملي لازم تراقب ضغط الدم.
1: نعم.
0: إذا صار عندها تعب شديد أو تعرق شديد هذا عرض مهم تستدعي إنها هي تراجع الطبيب، لأنه ممكن إنه يكون في عنا أي مشكلة تستدعي التدخل المبكر.
1: نعم.
0: مثل ما قلنا إنه هي بحاجة إلى مي أكثر بسبب زيادة السوائل بجسمها، وبفصل الصيف بسبب التعرق الزايد نحن بحاجة إلى مي أكثر.
1: نعم. دكتورة باسمة جبر، بعد خبرتك الطويلة في مجال التوليد، يا ترى هل لاحظتي أنه فعلا في ولادات مبكرة في فصل الصيف؟ هل هذا صحيح؟ هل هذه الدراسات التي تؤكد ذلك هي محقة وصحيحة أم لا؟
0: طبعا كثير أيام بيجينا حوامل عندهم تقلصات مبكرة، لما بنعطيهم سوائل وريدية يعني بيكون سبب التقلصات هي اكتشاف مثل ما حكينا انه هرمون مضاد للإبالة اللي بينفرز بشكل انعكاسي لما يكون في عنا تشفاف، بيفرز معه الأكسيتوسين. التقلصات ممكن تتشابك مع بعضها وتؤدي إلى ولادة مبكرة. طبعا يعني في ترافق شديد.
1: إذن ما هي الأعراض التي تستدعي التوجه فورا إلى الطبيب، إلى الطبيب المشرف على حمل المرأة منذ بداية الحمل في فصل الصيف؟ ما هي الأعراض التي قد تدفع إلى الاستشارة الطبية الطارئة دكتورة باسمة؟
0: طبعاً إذا حست بتعب شديد، بل أحياناً بصير عندها أغماء من كثر الإجهاد. إذا حست بعطش شديد، إذا حست إنه قلة كمية البول أو إنه البول صار غامق بسبب التجفاف، كلياتها علامات مهمة. إذا صار عندها صداع، صداع علامة مهمة أيضا، دلالة أيضا على احتمالية وجود التأثر للحامل. المشكلة أنه الجنين بسبب وجود السائل الأمنيوسي اللي بيحيط فيه هو ما بيتأثر بارتفاع الحرارة عند الأم بشكل مباشر، بس مثل ما قلنا أنه في تأثيرات غير مباشرة بسبب ارتفاع الحرارة عند أمه، مثل ما قلنا أنه ممكن أنه تؤدي حتى إلى إصابته بأمراض القلب. زيادة الأمراض القلبية عند الحوامل اللي تعرضوا لحرارة عالية، هالشي خلى جمعية القلب الأمريكية عم تحذر السيدات الحوامل من ارتفاع الحرارة حتى ما يصير عندهم ولادة مبكرة أو حتى تشوهات جنينية. يعني نحن الحوامل خاصة بالفترة الأولى بنمنعهم تماما من أنه يفوتوا على الساونا، لأنه هاي الحرارة ممكن تسبب تشوهات بالجهاز العصبي عند الجنين.
1: نعم. هل هذه المخاطر التي تحدثت عنها دكتورة باسمة تكون أعلى عند المرأة التي تقدمت في السن؟ يعني مثلا هل تعيش المرأة حملها في فصل الصيف في سن 20 بشكل أفضل من المرأة في سن 40؟ إذا أردنا،
0: أنا برأيي ما في مجال أنه نقول
1: مقارنة
0: إنه بسبب السن. طبعا بالإضافة إلى أنه مخاطر الحمل بالسن المتأخرة، في بعض الأمراض المزمنة بتكون موجودة مثل ارتفاع الضغط، سكر الحملي، كثير من الأمراض بتكون موجودة إضافة إلى إمكانية التشوهات الصبغية والتشوهات العضوية أكثر عند النساء الأكبر عمرا. ولذلك نحن دائما نشجع الصبايا أنه أنتوا الأولاد اللي بتكون جيبون وأنتوا صغار، ولا تأجلوا مواضيعكم لتخلصوا الماجستير والدكتوراه، لأنه في شغلات ما بتتأجل أبدا. الحمل على طرفي السنوات النشاط التناسلي سواء بالأعمار المبكرة أو الأعمار المتأخرة فيها بتمرر بيوت غير ناضجة ممكن تؤدي إلى كوارث عند حدوث الحمل. بالنسبة للجنين
1: دكتورة باسمة، عادة تنصحين بالتوقف عن الكحول والتدخين حتى ولو لم نكن في فصل الصيف، ولكن هل المخاطر أيضا تتضاعف أكثر في فصل الصيف؟
0: والله بكل الفصول،
1: بكل الفصول
0: يعني
1: كنت متأكدة.
0: تنازل الطفل الكحولي اللي يؤدي إلى إعاقة عقلية. بالمناسبة ما له علاقة بكمية الكحول اللي عم تتناولها،
1: يعني قد يكون
0: حتى لو كمية الكحول قليلة.
1: نعم.
0: طبعا التدخين بنوعيه، يعني أنا بعتبر التدخين
1: الشيشة الأرجيل
0: يعني لما جوزك بيدخن وانت قاعدة جنبه، هذا اسمه تدخين قصري، هذا بيأثر كمان.
1: تدخين سلبي
0: طبعا، الشيشة هي طبعا ما بدي أقول تدخين سلبي، أنا عم سميه قصري.
1: نعم.
0: لأنه هي ما لها علاقة، ما عم بتدخن.
1: نعم.
0: زوج عم يدخن وعم يعرضها لمشاكل. أنا ما فيني إنسى مرة من المرات دخلت على مريضة ما كانت عم تتابع عني.
1: نعم.
0: عندي، وهدول المرضى اللي بيجوكي هيك بالسلة.
1: نعم.
0: غالبا بيحملوا مخاطر لأنه أنت ما بتعرفي شيء عن الهيستوري تبعهم، وبيكونوا جايبين لك فايل يعني خالي من كل شيء. مريضة كانت عم تنزف، طلع في عندها مشيمة مرتكزة ارتكاز معيب، والسبب انه هي من هي ساكنة بالامارات بس راحت على الاردن فترة حملها، واهل البيت كلهم بيشيشوا. فهي الشيشة كانت حتقضي على حياتنا انا وياها، لانه انا صراحة كمية النزف اللي تعرضت لها كانت كمية كبيرة، بس الحمد لله بوجود بعض الطرق الوقائية مثل بكري بالون قدرنا نسيطر على النزف. يعني المسألة أنا برأيي أنه في فترة الحمل كلا من الزوجين هي فرصتهم أنه يتعودوا عادات صحية منيحة، لأنه عم يأسسوا أسرة ويعلموا أولادهم كيف الحياة الصحية اللي خالية من التدخين، فيها أنشطة رياضية، فيها أطعمة صحية. يعني الأسرة كلها مفروض أنه تلتزم الشيء الصحي اللي لصالحهم، واللي بلاش بيمنعهم أنهم يكون عندهم أمراض وعقابيل خطيرة.
1: دكتورة باسمة، ما سبب شعور الحامل بالبرد في فصل الصيف؟
0: ممكن أنه يكون عندها مشكلة بالغدة الدرقية. غالبا بيزيد نشاط الغدة الدرقية أثناء الحمل، وبعض الحوامل بيظهر عندهم قصور بالغدة الدرقية أثناء الحمل، وهذا الشيء بيشكل عقابيل خطيرة وممكن يأثر على الجنين وعلى الحالة العقلية عند الجنين. لذلك نحن لازم نفحص TSH اللي هو الهرمون الأساسي اللي تفرزه الغدة النخامية في فترة الحمل، ونتأكد أنه عم تشتغل الغدة النخامية بشكل جيد. سبب ثاني، إذا في عنا أنيميا وكتير بصير فقر دم بعوز الحديد أثناء الحمل، وهذا الشيء ممكن يسبب الشعور بالبرودة.
1: نعم، يا ترى هل تنصحين أنت بالحمل في فصل الشتاء؟ هل من الممكن الاعتبار في نهاية الجزء الأول أنه الحمل في فصل الصيف أكثر صعوبة؟
0: والله ممكن نقول هيك، بس نحن بدنا الحمل إمتى ما صار يعني.
1: نعم.
0: نحن بناخذ احتياطاتنا، نبتعد عن نشاطاتنا بوقت الذروة اللي هي من الساعة 11 للساعة 4، نشرب الكمية الكافية من الماء حتى لو ما حسينا بالعطش، نتناول الفواكه الغنية بالماء، نتجنب الكافيين اللي بيعمل يعني، وهي الكافيين مو بس القهوة، القهوة والشاي والكولا.
1: نعم.
0: اللي هي
1: مضر للبول،
0: وبالتالي بتخلينا نفقد أكثر من السوائل، فبيمشي الحال. وحالياً يعني نحن أهل دبي قد ما ارتفعت الحرارة بنحس حالنا إنه يعني ما بنحس أبداً
1: بالحرارة
0: بسبب التكييف اللي قلنا إيه، بس نعم. كمان موضوع التكييف أنا حابة نبه إنه المفروض يكون في صيانة لأجهزة التنظيف، صيانة كاملة، يعني شركات تصور قبل وتصور بعد، يتنظف كل الجهاز من الداخل حتى ما يكون في عنا نوع من العفن والبكتيريا الضارة اللي بتأدي عند الحوامل لحدوث، حتى غير الحوامل بيصير عندهم متلازمة السعال المتكرر. فمع التكييف لازم الحفاظ على هالأجهزة وصيانتها الدورية وتنظيفها الدوري بأيدي خبيرة وناس مثل ما قلت لك يصوروا قبل وبعد، يعني مش بس
1: لتدوير الهواء حتى يصبح نقيا. صح؟
0: طبعا
1: طبعا. نعم.
0: لأنه إيه، إذا الهواء منقي ممكن بعض البكتيريا من العفن تؤدي إلى تأثيرات جدا خطيرة. ومثل ما قلت لك إنه مع التكييف تنسي إنه لازم تشربي مي، مو ضروري تعطشي لتشربي المي.
1: نعم.
0: وقتي الساعة وتأكدي إنه، وأنا على كل بالعيادة حتى زجاجة المي جنبي، كل ما بنصح مريضة بتذكر إني أنا ما شربت
1: فبتشربي. وأنا كمان في الأستوديو دايما أنيت المي إلى جنبي ودائما أشرب. دكتورة باسمة، إذا لم نطبق نحن النصائح التي نعطيها فأفضل إنه نغير المهمة، صح؟
0: نتذكر أيضا.
1: إذن أفهم منك دكتورة باسمة جبر في نهاية الجزء الأول من حلقتنا أنه أي عرض غريب مثل ألم أثناء التبول، قلة حركة الجنين، ألم في الحوض أو البطن، نزيف مهبلي في الصيف، يجب التوجه فورا إلى الطبيب. ماذا لو كانت المرأة في عطلة وإجازة بعيدا عن طبيبها، ماذا تفعل؟
0: يعني في أقسام الطوارئ متواجدة ب 24 ساعة الحمد لله في الإمارات.
1: نعم.
0: الله يجيب.
1: نعم.
0: الإمارات فموجودة أقسام الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.
1: وفي البلدان
0: يعني
1: الأخرى ماذا تفعل إذا كانت مثلا لم يكن هناك قسم طوارئ؟
0: تشرب مي.
1: نعم.
0: تشرب مي إذا حاسة إنه السبب يعني أعراض الحرارة العالية، الأعياء، التعب.
1: نعم.
0: نقص حركة الجنين. نقص حركة الجنين أنا برأيي بتستدعي إنه نعمل تخطيط لقلب الجنين ونشوف الوضع.
1: نعم.
0: نشوف المي اللي حوالين الجنين، لأنه إذا نقصت المي عندها ممكن تنقص المي حوالين الجنين. هذا عرض خطير ممكن أنه يؤدي إلى موت الجنين بسبب انضغاط الحبل السري.
1: نعم.
0: بين أجزاء جسم الجنين وجدار الرحم.
1: نعم.
0: أنا برأيي أنه بكل دول العالم ممكن أنه تروح إلى أقسام الطوارئ، وأنه تروح ويدولا ما في شيء أحسن ما تقعد تتفاجأ بموت الجنين ضمن الرحم.
1: نعم. شكرا جزيلا دكتورة باسمة جبر على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا اليوم، يعني للأزواج الذين يسهرون على صحة زوجاتهم. شكرا دكتورة باسمة جبر. أذكر بأنك استشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي، أنت معنا على الخط مباشرة من هناك. أدعو كل مستمعينا للتفاعل معك حول موضوع حلقتنا اليوم أو حول اختصاصك، يعني الأمراض النسائية والتوليد. أذكر بوسائل التواصل معنا، رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949. أيضا تحت رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة، تحت الإعلان أيضا عن موضوع حلقتنا مع دكتورة باسمة جبر على صفحة الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. هذا هو الرقم 00336092331. شكرا لكم جميعا، نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة باسمة جبر، تساهم دائما معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، هي الاستشارية في الأمراض النسائية والتوليد في دبي. هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات. سنأخذ الآن أسئلة مستمعين. أول سؤال يصل من الأردن، أرجو أن تطرحي السؤال سونيتا على دكتورة باسمة. لماذا تشعر المرأة بالانتفاخ والاحتباس بعد انقطاع الدورة الشهرية، يعني عند الوصول إلى سن انقطاع الطمث؟ تفضلي دكتورة باسمة.
2: نعم، الكثير من الأعراض بترافق انقطاع الطمث، والسبب فقدان هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين له مستقبلات بكل خلايا الجسم تقريبا.
1: نعم.
2: فبيصير عنا جفاف بالمهبل، نقص بالبكتيريا النافعة، ولذلك تكتر الالتهابات المهبلية والالتهابات البولية. موضوع نقص الاستقلاب بشكل عام له علاقة بسن المونوبوز.
1: نعم.
2: مثل ما قلنا، هالفجوة هالهرمونية هاي إذا ما ترافقت في زيادة بالنشاط وخاصة تمارين المقاومة، فبصير في عنا فقدان بكتلة العضل، العضلات وكتلة العظام، ولذلك يصير من كبار السن بصير عندهم آلام أثناء المشي، بصير عندهم كسور عفوية بسبب ترقق العظام. لذلك لأنه الإستروجين هو الهرمون الرئيسي المسؤول عن تثبيت الكلس في العظام، وهالكارثة بتكتر أكتر إذا كان عنا نقص بفيتامين د، هالفيتامين المهم بتنشيط وتثبيت الكالسيوم بالعظام.
1: نعم.
2: بشكل عام في تغيرات استقلابية كثير بتصير أثناء المونوبوز، وكلياتها نحن ما فينا نعتبرها إلا تغيرات طبيعية علينا التأقلم معها وعدم اللجوء إلى استخدام المعالجة المعيدة اللي ممكن تزيد من نسب حدوث سرطان الثدي بشكل عام، سواء إذا استخدمنا الاستروجين مع البروجسترون أو حتى البروجسترون لوحده. فنحن ما منشجع السيدات على تناول المعالجة المعيدة، بس منشجعهم على ممارسة النشاط البدني وخاصة تمارين المقاومة، على أخذ الاستروجينات من مصادرها النباتية مثل التوفو، مثل الصويا، بذور الكتان وبذور الشيا، ومثل ما قلنا أهم شيء تمارين المقاومة، تمارين الستريتشينج، كلياتها شغلات بتساعد على الحفاظ على المقوية العضلية وعلى كتلة العظام.
1: نعم، شكرا دكتورة باسمة. ننتقل إلى إيطاليا مع اتصال يريدنا من أحمد منتصر من هناك. أحمد المشارك الدائم ولا بل اليومي في برنامجنا، أهلا وسهلا فيك يا أحمد برونتو. أهلا وسهلا فيك، يعني منقلق عليك يوم ما بتطلب تتواصل.

0: تتواصل مع الطبيب، يعني يجب أن نقول الحقيقة. ريتا تسألني دائما عندما لا تتصل وين أحمد؟
1: أنا بشكر حضرتك، أنا من المتابعين للبرنامج يعني
0: أعلم صراحة. أعلم، قلت لك شنها رح نفكر نعطيك جائزة أفضل مستمع. تفضل دكتورة باسمة، عم تسمعك، تفضل.
1: برحب أولا بالدكتورة باسمة، وسؤال الأول يعني ما هي أهم الفحوصات التي يجب إجراءها قبل الزواج من أجل حياة سعيدة يعني بالنسبة للزواج؟
2: أيوة سؤال كثير مهم. هلأ سؤال كثير مهم، طبعا في فحوص روتينية بنفحص نحن، الفحوص قبل الزواج أهم شيء أنه نتحرى عن بعض الأمراض الوراثية مثل التلاسيميا، فقر الدم المنجلي، وبعض الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس كمان بيتحروا عنها. أنا بقترح أيضا أنه إضافة بعض التحاليل اللي إلها علاقة بالخصوبة، يعني كتير أزواج بيصير عندهم تأخر بالحمل، بتكتشف مثلا أنه الزوج تحليله صفر.
0: نعم
2: طبعا مفاجأة كبيرة، وغالبا يعني نحن كطبيبات نساء ولادة منواجه مشكلة كبيرة لما نطلب تحليل من الزوج لمعرفة وتقييم الخصوبة عنده. يعني بتكون الزوجة صار لها شي 5 سنين عم تتعالج بالهرمونات.
0: نعم.
2: وحضرة جنابه
0: السبب من الرجل
2: يعمل فحص. نعم. للسائل المنوي.
0: نعم.
2: والتقدم اللي صار بدولة الإمارات الحبيبة إنه بحكومة أبو ظبي أضافوا تقريبا شي 300 فحص للمورثات للتأكد من خلو الزوجين من أي خلل مورثي. طبعا هي يعني بكلفون بكلفة زيادة بفحوص الزواج، بس هي ممتازة جدا لأنه بتعطي فكرة وبتعطيكي فرصة للقرار قبل الزواج. في حال يعني نحن بنعرف إنه بعض الصفات اللي موجودة تواجدها عند الزوجين بيزيد من فرصة حدوثها عند الأجنة، فلذلك بيكون هذا الحكي بيعطيهم دراية كاملة وطريقة ممتازة لحتى يعرفوا شو بدهم يعملوا قبل الزواج. ومشان أيضا التحكم بالذرية، يعني أحيانا ممكن أنهم يعملوا فحوص باختيار مثلا الجنين اللي خالي من الأمراض الوراثية قبل الزرع، بيلجأوا إذا في بعض الأمراض الوراثية بيلجأوا للفحوص الوراثية عن طريق الحمل المساعد حتى يتأكدوا أنه هذا الجنين ما عنده إصابة بالمرض الوراثي اللي مصاب فيه أحد الوالدين.
0: نعم شكرا. هل لديك سؤال آخر أحمد؟
1: لو سمحتي عايز سؤال بس بالنسبة للاضطراب مواعيد نزول الدورة الشهرية وكمية الدم اللي هي بتنزل ما بين كميات صغيرة في بعض الأحيان كميات كبيرة بالنسبة لبنت مقبلة على الزواج.
2: لا تغيير نمط الحياة للسيطرة على مقاومة الأنسولين وتفادي السكر من النوع الثاني. طبعا

0: دائما معكم في صباح مونتي كارلو دولي. الهضبة عمرو دياب استمعنا إليه مع بعض في صباح مونتي كارلو.
1: صباح خير رضا، صباح خير لكم مستمعينا. لميت زين الدين معنا في الاستوديو، هي مستعدة لتقديم موجز إخباري بعد أقل من دقيقة.
0: بعد الموجز نستكمل تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة الرقمية مع نيلة الصليبي. قبل ذلك
0: من قاعة التحرير. نعم،
1: مع نضال شقير في هذه الفقرة
0: يستضيف عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عن تأثر السودان بالحرب في المنطقة.
1: سنختم رضا بإعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية. إيمان لحمود وضيوفها يناقشون تهديدات ترامب لسلطنة عمان.
0: ابقوا معنا. الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين. صباح الخير يا لميس.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من الجبهة اللبنانية، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها الميداني. الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 14 شخصا في جنوب البلاد وثلاثة آخرين قرب بيروت. من جهتها إسرائيل أعلنت تنفيذها ما وصفته بهجوم دقيق قرب بيروت، حيث استهدفت شقة في منطقة الشويفات. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ أكثر من 12 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. يأتي هذا التصعيد بينما تنطلق محادثات جديدة في واشنطن يبدأها وفدان عسكريان في البنتاغون اليوم، على أن يلتقي الوفدان المفاوضان الثلاثاء والأربعاء في جولة المحادثات الرابعة. في الأثناء حضت الكتلة البرلمانية لحزب الله السلطة

0: وعاجل وأن يخلد إلى الراحة، ما يعصب إذا شاف الأمور تتحرك ببطء من حواليه. أحلى ما عند القوس إنه أفكاره صائبة ومقنعة للطرف الآخر كشريك.
1: وصلنا للجدي.
0: جدي عنده وضع جسماني اليوم أفضل بكتير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، الأصدقاء يلتفون من حوله، بإمكانه يحقق أمنية بمساعدة واحد منهم. كمان بالنسبة للجدي، الأجواء الرومانسية الدافية وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
1: وأخبار الدلو؟
0: الدلو مركز أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. طبعا بعض الأماكن فيها عمل اليوم الجمعة، فالأماكن اللي فيها عمل وإذا موظف مثلا بإمكانه يتقرب من المسؤولين ويحافظ على الإنجازات الموجودة. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب تماما لذلك. وبنلاحظ كمان على مواليد برج الدلو مليانين طاقة ونشاط وحيوية. وكمان نصيحة صغيرة بس للدلو، لغاية 13/6 يديروا بالهم من الارتفاع في الوزن.
1: ونختم مع الحوت.
0: الحوت بنقول له دير بالك، هون في عندك نشاط في الحركة، حركة الاتصالات سفريات، ممكن تكون عنده سفرة للخارج على سبيل المثال، أو بتنقل من مدينة لمدينة. مبدئيا الطريق مفتوح قدامه، في رغبة قوية جدا للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، حتى قسم منهم اليوم بيبدأ على غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد. بنلاحظ كمان أفكارهم مواليد برج الحوت مقبولة عند أفراد العائلة.
1: في معنا رسالة سميرة من المغرب، هي من مواليد 23/10/1999 في 8:15 صباحا، تسأل أو تطلب توزيعة الكواكب في خارطتها، تطلب لمحة عن أبرز صفاتها ولماذا تعاني من البدانة منذ صغرها.
0: نعم، نقول لسميرة أنت برجك الميزان والطالع العقرب. توزيعة الكواكب على النحو التالي: الشمس في الميزان، القمر في الحمل، عطارد في العقرب، الزهرة في العذراء، المريخ في الجدي، المشتري وزحل في الثور، أورانوس ونبتون في الدلو، وبلوتو في القوس. من الصفات البارزة عندها تتسامح مع أي شخص يخطئ بحقها ويتراجع عن خطائه. عندها استقرار وإخلاص عاطفي للشخص اللي بتحبه، يقظة لأي فرصة اجتماعية متاحة. حياتها سلسلة من التحديات، لكن تخرج بعد كل تحدي أقوى من السابق. ما بتتحمل حد يخبرها شو لازم تعمل. مع الأسف الحظ لا يلعب دورا معها، لأنه عند الولادة في خرطتها في زاوية تقابل بين الشمس والمشتري. أخيرا سألت ما هو سر البدانة عندها. السر يعود إلى وجود كوكب المشتري ساعة الولادة في بيتها السادس، بيت الصحة.
1: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، ومين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
0: المرة رحنا يا رضا على كندا مقاطعة كويبك، في عنا ممثلة ومغنية فرنسية طبعا اسمها كلوي سانت ماري.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
0: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونت كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336 07 49 42 72. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
2: صباح الخير رضا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل تصعد قرب بيروت بموافقة أمريكية، غارتها أوقعت 17 قتيلا جنوب لبنان عشية محادثات عسكرية لبنانية إسرائيلية بالبنتاغون اليوم. مذكرة التفاهم لتمديد وقف النار مع إيران تنتظر

0: استدعت فرنسا السفير الروسي في باريس، وأكد أن هذه الأعمال في نهاية المطاف، كما قال وزير الخارجية الفرنسي، عديمة الجدوى في المعارك على الأرض مع أوكرانيا. إلى اللقاء.
1: الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى رجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نذهب فيها إلى العراق بالتحديد إلى مدينة الموصل، وعشر سنوات على بدء عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. فكيف تبدو المدينة بعد عشر سنوات؟ سيكون معنا العديد من الضيوف، رويد الليلة مدير مفتشية أثار وتراث نينوى، إبراهيم الجلبي أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد، وأيوب دنون مؤسس مشروع تراث الموصل، زهراء سالم صحفية من الموصل، وأنس الطائي خبير بي. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى سوريا وبالتحديد إلى السويداء وأزمة في التعليم وقلق الأهالي بشأن قرار إرسال الطلاب إلى مدينة دمشق لإجراء الامتحانات. ستنضم إلينا رشا الندافة الصحفية للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00336 4 3 9 8 5 5. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: عشر سنوات مرت على انطلاق عملية تحرير مدينة الموصل في العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. اليوم تحاول المدينة استعادة حياتها بعد التدمير الكبير الذي لحق بها. ونتساءل كيف تبدو المدينة اليوم، وكيف ينظر أهل الموصل إلى مستقبل المدينة؟ سنناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذ إبراهيم الجلبي، أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل. نرحب بك أستاذ إبراهيم.
2: أهلا وسهلا وصاحبكم ومشاهديكم الكرام.
0: أهلا بك. يعني قبل أن نتحدث عن التنمية والاقتصاد، أنت كمواطن عراقي تعيش في مدينة الموصل، كيف تبدو اليوم المدينة بعد عشر سنوات على بدء عملية تحريرها أستاذ إبراهيم؟
2: يعني اليوم تعتبر مدينة الموصل من أفضل المدن الموجودة في العراق على مستوى الإعمار والتنمية والخدمات. شهدت فعلا في السنوات الماضية بعد عملية التحرير عملية إعمار واسعة وسريعة كانت إلى حد ما، تضافرت فيها جهود الأهالي بالدرجة الأساس مع المنظمات الدولية خاصة UNDP، إضافة إلى صندوق الإعمار والتنمية. حقيقة عملية الإعمار جرت ضمن التوقيتات المحددة لها إلى حد كبير، وتم إعمار الجزء الأكبر من المدينة، بقي جزء صغير جدا في المدينة الصغيرة والواجهة النهرية التي اليوم أيضا تخضع لمشاريع إعمار وتنمية وتحويلها إلى منطقة سياحية. فعملية الإعمار اليوم في الموصل تعتبر جيدة جدا قياسا بالوقت القصير الذي مر على تحريرها والخراب الكبير الذي تعرضت له.
0: أستاذ إبراهيم، إذن لماذا هناك يعني شريحة لا بأس بها من سكان الموصل لم يعودوا بعد إلى منازلهم؟
2: هناك فئات تحديدا الفئات المسيحية، هذه الفئات هناك شبه هجرة جماعية من داخل المدينة، لديهم مناطق معينة ضمن محافظة نينوى يتجمعون فيها.

0: يعني الموضوع ربما في جانب كبير هو جانب اجتماعي وجانب شخصي. لكن معظم السكان المدينة عادوا إليها، إلى مناطقهم، لأنها تم إعمارها. القضية ليست قضية إعمار بقدر ما هي قضية إحساس بالأمن وإحساس بالاستقرار. وربما يعني نشهد في الأيام المقبلة عودة بعض هذه الفئات، خاصة من الفئات الأقلية. لكن المشكلة الأخرى هي موضوع النشاط الاقتصادي. النشاط الاقتصادي في المحافظة وفي مدينة الموصل تحديدا يعد ضعيفا. كثير من الفئات التي تركت المدينة استقرت في مناطق أخرى وأمنوا لهم فرص عمل ومصادر دخل. ربما هذا الذي يمنع الكثير منهم من العودة إلى مدينة بسبب.
1: نعم أستاذ إبراهيم الجلبي، يعني هذه النقطة تتعلق بسؤالي التالي. يعني اليوم بعد 10 سنوات على البدء بعملية تحرير الموصل، أين تقف هذه المدينة اقتصاديا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب؟
0: عموما مدينة الموصل بعد 2003 شهدت تراجعا اقتصاديا كبيرا لأسباب أمنية، سواء داخل المحافظة أو حتى المناطق المجاورة للمدينة. فمعدلات الفقر ارتفعت في مدينة الموصل، تكاد تكون من المدن الأعلى فقرا على مستوى العراق. والنشاط الاقتصادي أضعف كثيرا مما موجود في بقية المحافظات، خاصة أن الموصل هي تكاد تكون ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان، وهي مدينة حدودية وكانت تشتهر بالزراعة وبالتجارة قبل 2003. لكن منذ 2003 وحتى اليوم لم تستطع الموصل أن تعود إلى ما كانت عليه، التي كانت تعرف ببوابة العراق وكانت تعرف بسلة خبز العراق. هناك خطط تنموية لإحياء وتنشيط الزراعة في هذه المدينة اللي هو النشاط الأساسي، وأيضا ربما فتح منفذ ربيعة واستئناف حركة البضائع والسلع سوف يعني يعيد إحياء وتنشيط الوضع الاقتصادي داخل مدينة الموصل.
1: أستاذ إبراهيم نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا الصحفية زهراء سالم من الموصل. نرحب بك أستاذة زهراء.
2: أهلا وسهلا، أهلا بكم، سعيدة طبعا وجودي معكم.
1: أهلا بك زهراء سالم، كصحفية من الموصل، كيف تصفين المدينة اليوم يعني بعد سنوات عديدة من التحرير؟
2: طبعا الموصل اليوم تبدو كلوحة يعاد ترميمها بصبر، بصبر أهاليها، بشغف أهاليها، بحبهم للحياة. لكن لو زرت الموصل قبل عدة سنوات أظن يعني كنت أظن أن الحياة لن تعود إليها قبل عقود، يعني أحتاج لها عقود حتى تعود للحياة. لكن اليوم الموصل تنبض بالحركة، بالحياة. الأسواق القديمة التي دمرت بالكامل عادت لتفتح أبوابها، الجسور أعيد ربطها، الجامعات أيضا استعادت بريقها الثقافي والعلمي. المدينة عادت لتبدو شابة من جديد بعد سنوات يمكن احنا نطلق عليها في مدينة الموصل سنوات عجاف. هي 3 سنوات يمكن البعض يراها قليلة، لكن أهل الموصل بالتحديد ذاقوا المر خلال هذه 3 سنوات. فالحمد لله اليوم المدينة عادت لتبدو شابة، ويعني رغم وجود بعض الندوب وهناك يعني بعض الجدران التي لا تزال تحمل آثار الرصاص، إلى أن الحياة وألوان الحياة عادت.
1: إذا هناك يعني كان هناك خلال السنوات القادمة حملات إعمار كبيرة أشرفت عليها أيضا منظمات دولية، الحياة تعود شيئا فشيئا كما أخبرتنا زهراء، ولكن لماذا هناك الكثير من الناس لم يعودوا إلى مدينتهم؟
2: نعم طبعا أهل الموصل بالتحديد اللي عاشوا داخل المدينة أثناء احتلال داعش للمدينة صارت عندهم ردة فعل من الأمور السيئة اللي شافوها أمام أعينهم، بطريقة التعامل، طريقة عيشهم. أنا أتكلم عن نفسي شخصيا، كنت أحد هؤلاء الأشخاص اللي عاشوا داخل المدينة تحت حكم داعش. يعني لم أظن بأنه يوم من الأيام سأعود للحياة لأكمل دراستي لأتخرج. كنت أظن بأن الحياة انتهت وتوقفت، يعني الخطوة التالية هي أن أموت فقط. لكن اليوم نرى بأن عادة الحياة، فبعض الناس ممكن يظنون بأنه يعني أصبح بداخلهم الخوف بأن تعود المدينة كما كانت، أو ممكن أن تمر بنفس الأمور المؤلمة من جديد.
1: زهرة سالم، يعني يا ريت لو تخبرينا يعني وأن تضعينا في الأجواء. قلت لنا قبل قليل أنك عشتي أثناء السيطرة، عشتي في المدينة أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها، كيف كان شكل الحياة في تلك الأثناء؟
2: يعني لا أستطيع أن أطلق عليها حياة لأنها لم تكن حياة. يعني تخيل بأنك تعيش في وسط هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة بسبب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنك تعيش لا تعرف أي شيء عما يدور حولك. كنا نعيش داخل المدينة ولا نعلم إذا بدأت عمليات تحرير أم لم تبدأ، لا نعلم أي شيء سوى ما هم يخبروننا به. لا يوجد هناك تلفاز، لا يوجد هناك قنوات إخبارية، لم نعرف أي شيء عن الحياة. فبعد تحرير المدينة، أنا أتذكر عندما زرت مدن أخرى وخرجنا من مدينة الموصل بعد التحرير، انبهرت حتى بالشارع، بالسيارات، بكل شيء، وكأنني
1: ما هي يعني أنت كصحفية، كامرأة عشت يعني أثناء سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل، ما هي أكثر يعني الأمور التي كنت تواجهينها قسوة؟ ما هي أكثر اللحظات قسوة التي مررت بها زهراء سالم؟
2: أقصى شيء هو ابتعادنا عن الدراسة، يعني إنه المرأة لها البيت ولها ويجب أن لا تخرج إلا للضرورة، وهذا شيء لم نتربى عليه. مدينة الموصل مدينة حضرية ومدنية ومنفتحة، كيف لها أن تصبح بهذا الشكل خلال أيام وأشهر بعد احتلال التنظيم للمدينة؟ فأنا كان لدي أحلام وطموح لإكمال دراستي، للتخرج، للعمل، أنا والكثير من الفتيات من عمري. ففجأة أصبحنا في المنزل، لا يوجد دراسة، وحتى النساء التي كنا يعملن في تلك الفترة بعد احتلال التنظيم للمدينة توقفنا عن العمل. هذا بحد ذاته هو كبت لأحلام والطموح داخل الفتيات.
1: طيب. زهراء سالم، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا الأستاذ أيوب ذنون، مؤسس مشروع تراث الموصل. نرحب بك أستاذ أيوب.
3: مرحبا ومساء الخير عليكم، وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. أستاذ أيوب ذنون، يعني كان هناك في السنوات الأخيرة جهود كبيرة لإعمار الموصل التاريخية، المدينة القديمة التي تدمرت بشكل كبير أثناء تنظيم الدولة الإسلامية. هل الإعمار انتهى؟ هل تم ترميم المدينة بشكل كامل؟ أم أن هنالك أجزاء لا تزال بحاجة ربما إلى الترميم؟
3: بالتأكيد تعرضت مدينة الموصل لدمار كبير، يعني قد يتجاوز في بعض الأماكن خاصة في المدينة القديمة نسبة 80% أو 85%، وهذه النسبة كانت تحتاج يعني عند أكبر المتفائلين والمحللين الذين رأوا المدينة بعد انتهاء عمليات تحرير الموصل أن هذه المدينة لن تعود بعد 10 سنوات أو أكثر. وحتى نحن كأبناء المدينة الذين كنا نعيش هنا أو الذين كانوا في الخارج، أكبر المتفائلين بنا على الأقل قال أنه 5 سنوات لن نعود إلى منازلنا، لكن نحن بعد سنة يمكن أو بعد أقل من سنة بدأت الناس تعود إلى منازلها. أنا دائما أذكر أن الأسواق القديمة في الموصل، ليس فقط البيوت، الأسواق القديمة خاصة في المدينة القديمة دمرت بنسبة 100%، وبعد أقل من سنة كنا نشاهد أصحاب المحلات الذين يملكون محل قد لا يتجاوز مساحته 5 أمتار أو 10 أمتار ويعود وسط كل ذلك الدمار ويجلس قرب محله ويبدأ بإعادة إعماره. كل هذه التحركات سواء المحلية أو حتى الحكومية أو الدولية كلها تكاثفت وتجمعت، وعادت الحياة للموصل بعد سنة أو سنتين لا تزال يعني بعض المشاهد للدمار موجودة، لكن كل من يزور الموصل اليوم يقول يعني هل من المعقول أن هذه المدينة تعرضت لدمار أو لحرب طاحنة؟ هذا المشهد الذي أو الحياة على الأقل، يعني دائما عودة المواقع أو المباني أو لا تعني شيء إذا ما كان لا توجد حياة أو لا يوجد سكان. فعودة الحياة بهذه الأجواء سواء في المدينة القديمة أو في الأحياء الأخرى ترى أن
1: أيوب دنون، يعني هل شعرت ربما أن أهل الموصل أصبحوا أكثر تمسكا بذاكرة المدينة بتاريخها وخصوصا بعد الحرب؟ هل هذا الشعور موجود فعلا؟
3: بالتأكيد. وواحد من يعني الأدلة على ذلك، أنا لست متخصصا في مجال التراث قبل داعش أو حتى بعد انتهاء عمليات التحرير، لكن ما دفعني للعمل في هذا المجال رؤيتي أن هناك استهداف لهوية المدينة، كان هناك استهداف لتاريخ المدينة سواء من خلال تفجير المواقع الأثرية والتراثية أو خسارتنا للمدينة القديمة أو جزء من المدينة القديمة. فهذا الذي دفعني للعمل في هذا المجال، وبدأت بمبادرات فردية بدعوة في مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على التراث. تحولت هذه المبادرة إلى فريق تطوعي أو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملنا لسنتين أو ثلاثة في كفريق وموقع أو منصة، ومن ثم تحولت هذه المبادرة إلى مؤسسة متخصصة في هذا المجال. افتتحنا بيت التراث أو مؤسسة التراث الموصل. ما يميز مثل هذه الأفكار مثل ما ذكرت حضرتك أن المجتمع هو من ساندنا، هو من عمل معنا. المتحف اليوم الموجود في المؤسسة التي أسسناها 80% أو 90% هو تبرع من الأهالي. نحن أسميناه المتحف المجتمعي لأن القطع الموجودة فيه هي تبرعات من الأهالي، وهذا ما يدل على أنهم رغم اعتزازهم، تشاهد دائما أن العائلة أو الشخص كبير العمر يعتز بمقتنياته خاصة التراثية، لكن رغم اعتزازهم بكل هذه القطع جابوها ووضعوها في هذا المتحف لكي يراها الناس. طيب. ويعتز الجيل الجديد
1: بتاريخه. أستاذ أيوب، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ رويد الليلة، مدير مفتشية أثار وتراث نينوى. نرحب بك أستاذ رويد.
4: أهلا وسهلا أستاذ العزيز، أهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
1: أهلا بك أستاذ رويد. يعني ما حجم الخسارة التي تعرض لها تراث المدينة مدينة الموصل خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية؟
4: بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل بصورة خاصة ومحافظة نينوى بشكل عام، قام التنظيم بتدمير أغلب المواقع الأثرية والتراثية بنسبة ما يقارب إلى من 80 إلى 85%، حيث تعرضت هذه المواقع إلى عمليات تفجير ونبش إضافة إلى أعمال سرقة، حيث قام التنظيم بتدمير كثير من الطبقات السكنية بهدف السرقة أو بهدف طمس الهوية الثقافية لمدينة الموصل.
1: ماذا يعني ترميم أثر الموصل بعد كل هذا الدمار؟ وكان هناك يعني إعادة إعمار لأجزاء كبيرة من المدينة القديمة، ما الذي كان يعنيه لكم وكيف يعني جرت هذه العملية؟
4: كان الهدف من تنظيم داعش هو تدمير هذه المواقع كما أسلفنا التراثية والأثرية، هو الهدف طمس الهوية الثقافية لمدينة الموصل ومحافظة نينوى. ولكن سرعان ما تمت عمليات التحرير من هذا التنظيم الإرهابي، سارعت الهيئة العامة للآثار والتراث إلى عقد كثير من الاتفاقيات الدولية مع منظمات منها اليونسكو، إضافة إلى جامعات الرصينة مثل جامعة هايدلبرغ وجامعات الإيطالية، إضافة إلى الجامعات الأمريكية. كان الهدف هو إعادة الهوية الثقافية لمدينة الموصل لما يعتز به أهالي مدينة الموصل برمزيات بنائية مثل كثير من المواقع.
1: ما أبرز هذه المواقع؟ نعم، ما أبرز المواقع التي تم تدميرها وأعيد ترميمها الآن؟
4: تنظيم داعش أول المواقع التي قام بتجريفها هي ما تعود إلى الإمبراطورية الآشورية، الذي هي تمثل عاصمتها هم مدينة نينوى الأثرية الواقعة في قلب الساحل الأيسر في مدينة الموصل، حيث قام بتفجير جامع النبي يونس ونهب مقتنيات القصر الآشوري للملك أسرحدون تحت بناء الجامع، وسرعان ما قام بتجريف الأسوار إضافة للبوابات الذي كانت لها اعتزاز ورمزية لدى أهالي مدينة الموصل، وسرعان ما قام بتفجير دور العبادة منها جامع النور الكبير إضافة إلى كثير من الجوامع مثل النبي شيت والنبي جرجيس ومقام الأنبياء، واستمرت عملية التدمير وتسليط آلته التدميرية على الكنائس. سرعان ما انتهت عمليات التحرير شرعت الهيئة العامة للآثار والتراث بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية لإعادة الترويج لهذه المواقع وإعادة صيانتها وإعادة رمزيتها لمدينة الموصل بهذه المواقع.
1: أستاذ رويد اسمح لي سنذهب للاستماع إلى هذه الأصوات التي تأتينا من الموصل ونعود لنقاشنا.
5: اليوم الحمد لله اللي فرق عن 2014 انه الامان ابرز شيء يعني صار بالمدينة. قبل ما كان موجود يعني قبل 2014 الناس الساعة 7 المغرب ما يبقى احد بالشارع. اليوم نشوف انه الناس الساعة 2 بالليل 3 الفجر يتجولون بالشوارع وكأنما الدنيا نهار، والمدينة ايضا صنفت على انها يعني من المستويات العالية بالامان.
6: اليوم بعد مرور أكثر من 9 سنوات على تحرير محافظة نينوى أتحدث اليوم أنا كحواء. هناك فرق واضح وملموس بالنسبة للمرأة في هذه المدينة من حيث انخراطها في سوق العمل وتواجدها في سوق العمل، وهذا الشيء صراحة لم يكن موجود في السابق يعني قبل 2014، لأن المجتمع حينها كان منغلق وينظر للمرأة كعيب، أما اليوم فالوضع مختلف وأصبح أكثر انفتاحا.
7: تشهد مدينة الموصل انتعاشا اقتصاديا واستثماريا وسياحيا، حيث المدينة تشهد انطلاقا عمرانيا من بعد تحرير الموصل ولحد الآن، ونحن الآن في عام 2026. مدينة الموصل غير تلك المدينة التي شهدتها 2014 عندما كان داعش يستغل ويبعد كل المستثمرين ويبعد كل المشاريع التي تهم مدينة الموصل، وكان يرعبهم وكان الخوف يسود هذه المدينة لأهل المدينة وحتى الداخلين إلى المدينة.
8: هناك إعمار يعني للبنى التحتية في مدينة الموصل، لكن أكو بيوت لحد الآن ما تعمرت ولا تعوضت أهاليها. أكو إعادة إعمار لبعض المنازل اللي هي تقع على الواجهة النهرية لمدينة الموصل، لكن البيوت اللي خلفها للأسف الشديد لحد الآن ما تم إعمارها. يعني إحنا نتمنى أنه بعد مرور 10 سنوات على تحرير هذه المدينة أنه يتم إعمار المنازل الباقية، يتم تعويض أهاليتها. إحنا لحد الآن أكو بعض العوائل الشهداء لحد الآن ما تعوضوا، ما اعتبروهم شهداء لحد الآن، يمشون بالمعاملات. هناك عرقلة كثيرة بمعاملاتهم، وخصوصا ملف المسالة والعدالة الذي يعاني منه كثير من عوائل الشهداء والجرحى بمدينة الموصل.
9: الآن غدا طارق حمدان.
1: استمعنا إذن إلى هذه الأصوات التي أعدها مراسلنا في الموصل محمد طلال. أريد أن أعود إلى الأستاذ إبراهيم الجلبي، أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل. أستاذ إبراهيم معنا صحيح؟
10: تمام.
1: أستاذ إبراهيم، ما أبرز التحديات التي لا تزال تعيق التنمية الحقيقية في المدينة؟ وهل الإعمار الذي حصل حتى الآن كاف لإعادة الحياة الاقتصادية أم لا؟
10: لا زال حقيقة مدينة الموصل من المدن اللي فيها معدلات بطالة مرتفعة خلاصين بين الشباب وخاصة الخريجي الجامعات. مستويات الفقر إلى حد ما عالية من المحافظات التي فيها مستويات فقر عالية. طبعا لا زالت الاستثمارات في هذه المدينة ضعيفة، ربما رأس المال يحتاج إلى فترة طويلة لكي يعني يطمئن إلى استثماراته. أيضا هناك يعني ربما مشاكل أمنية يتعرض لها المستثمرون، يعني تعقيدات أمنية وربما تصل إلى مرحلة الابتزازات في بعض الأحيان، يعني يتردد الكثير.
1: تتحدث عن الفساد؟
10: ليس فقط فساد، ربما حتى ابتزازات أمنية. يعني الفساد جزء منه، وقضايا يعني هناك عدم حرية يعني في الاستثمار وفي ممارسة النشاط الاقتصادي. بسبب يعني تعدد القوى المسيطرة على المحافظة. هناك ربما خلافات أو صراعات سياسية تعيق وتعرقل الكثير من يعني التشريعات والتعليمات التي تستهدف تنشيط القطاع الخاص. لا يعني هناك مبادرات حصلت مثل افتتاح المطار، إنشاء بعض الفنادق، لكن غير مفعلة حتى الآن. لا زال المطار يعاني من مشاكل في يعني تنشيط عملي وعودة الحياة إليه. فكثير هناك العقبات كثيرة، عقبات أمنية وعقبات سياسية وعقبات إدارية هي التي ربما تكون حاجز وعائق أمام المستثمرين لكي يعودوا وينشوا مشاريعهم وأنشطتهم الاستثمارية. وهذا طبعا ينعكس على الوضع الاقتصادي وعلى مستويات البطالة وعلى مستويات الفقر. فالمدينة بحاجة إلى رأس مال وإلى استثمارات، ومطلوب من الحكومة ومن كل الجهات المعنية في هذه المحافظة أن تسهل وتذلل العقبات.
1: أستاذ إبراهيم، لماذا لا يزال حتى الآن يعني لا يزال المستثمرون لديهم قلق فيما يتعلق بعودة العمل في هذه المدينة؟
10: مثل ما ذكرت لك يعني هناك مشاكل إدارية، موافقات، ابتزازات، كلها البيئة الاستثمارية من الناحية الإدارية والفنية غير مهيئة. يعني لا يضمن المستثمر أن يعني يمارس نشاطه بحرية وبدون دفع ربما ما يشبه الإتاوات لأطراف موجودة داخل المدينة. فيعني المدينة بحاجة إلى إدارة قوية وإلى مجلس محافظة فاعل ومتفاهم ومتعاون حتى يتم تذليل هذه العقبات.
1: كيف يؤثر ذلك؟ نعم، كيف يؤثر ذلك على عودة الحياة الطبيعية، على الازدهار أيضا في مدينة الموصل؟
10: طبعا يعني هناك يعني تأثير سلبي لهذا عدم التفاهم وعدم التعاون بين الجهات الحاكمة لهذه المدينة. ومثل ما ذكرت لك يعني معدلات البطالة لدينا اليوم مرتفعة جدا، ربما بين الشباب تصل إلى 75%، وهي نسبة عالية ومقلقة اليوم. يعني هناك جيل جديد، جيل كامل يعني من الشباب العاطل عن العمل الذي يبحث عن فرص يعني للعمل كي يؤمن حياته، كي يعني ينظر يعني يؤمن مستقبله. فالمحافظة اليوم بحاجة ماسة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتنشيط الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص بشكل لافت. هناك أيضا مشكلة في موضوع القروض. محافظة نينوى ومدينة الموصل هي أقل المحافظات استفادة من مبادرات البنك المركزي في موضوع قروض القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة. هاي أيضا يعني تنعكس بشكل سلبي وكبير على مستوى النشاط الاقتصادي وعلى فرص العمل في المحافظة.
1: أعود إلى زهراء سالم. زهراء سالم، كيف أثرت الحرب على جيل الشباب بشكل خاص؟
11: نعم طبعا الحرب أثرت بشكل كبير، خاصة بعد التحرير المدينة مباشرة. هذا السؤال الذي أظن أنه كان يدور في أذهان أغلب الشباب في الموصل، من أين أبدأ؟ كيف يعودون للحياة؟ كيف يبدأون ويحققون أحلامهم؟ كيف يعودون للحياة شيئا فشيئا؟ لكن شهدت الموصل بعد التحرير خلي نقول ثورة شبابية. هذه الثورة الشبابية بمشاركة الشباب وبمشاركة أيضا النساء من خلال إقامة مشاريع خاصة، منظمات مجتمع مدني. أصبح الشباب هم من يقومون بالمبادرات الثقافية. وإذا أتكلم بالفترة بعد التحرير مباشرة، المبادرات التي كانوا يقومون بها الشباب لتنظيف المدينة، تنظيف شوارع المدينة، إعادة إعمارها، هناك الكثير من الحملات الشبابية اللي شهدناها بعد فترة التحرير.
1: هذا جميل، ولكن يعني كما استمعنا إلى إبراهيم الجلبي مرة أخرى، يعني الموصل واحدة من أكثر المدن ارتفاعا في بنسبة البطالة. هل هذا مثلا يدفع الشباب إلى محاولة الخروج من المدينة، إيجاد عمل في مدن أخرى؟
11: نعم، هناك بعض الشباب الذين يخاطرون ويجادفون للتنقل إلى مدن أخرى، لكن أغلب الشباب في الحقيقة يحاولون بأن يجدوا فرص العمل التي هي يمكن أن أقول بأنها يعني ليس فيها راتب حقيقي يكفي للمعيشة، لكنهم يعني يفضلون فرص أكثر العمل بأكثر من مهنة خلال اليوم، يعني خلال ساعات النهار بأكثر من شغلة حتى يوفرون قوت يومه.
1: طيب ينضم إلينا أنس الطائي النشط في مجال البيئة، نرحب بك أستاذ أنس.
12: حياك الله أستاذ العزيز.
1: أستاذ أنس الطائي، حرب الموصل، حرب تحرير الموصل أيضا خلفت ربما نظاما بيئيا متضررا على عدة مستويات، نتحدث الهواء، التربة، المياه، البنية الحضرية، وأيضا التحدي الأكبر ربما هو إزالة التلوث المتراكم وإعادة تأهيل البيئة. هل يعني إعادة مشاريع إعادة تأهيل البيئة هل نجحت فعلا في إزالة أثار الحرب كما شهدنا تطورا في إعادة الإعمار أم لا؟
12: بالبداية حياك الله ولكل معنا. الموضوع موضوع البيئي صراحة هو يعتبر شائك، خاصة بالفترات الأخيرة، والحرب أثرت بشكل واضح على كل التفاصيل البيئية وقلعت مساحات قد إذا أحصيناها قد تتجاوز حتى 90% من المساحات الخضراء في داخل محافظة نينوى بشكل عام، والتأثير كان كبير على مستوى واضح لدى المختصين في الشأن البيئي وغير واضح لدى غير المعنيين في هذا الاتجاه، لأنه يتعلق بأساس صحة المجتمع يتواجد في هذه المحافظة. أما الحركة كحركة حكومية فهناك تحرك، كحركة مجتمعية أيضا هناك تحرك، لكن تفتقر إلى موضوع واحد فقط وهو عدم وجود استراتيجية فعلية في تطبيق هذه المشاريع أو حتى الأنشطة إذا ما صح التعبير، إذ أنها أصبحت تعتبر بين الحين والآخر عبارة عن مادة إعلامية يتم استخدامها من قبل بعض الجهات الحكومية، لكن على أرض الواقع يوجد هناك أعمال خصوصا ما تقوم به مثلا البلدية والبلديات والمنظمات، ومنها المبادرة التي اتفقناها في مؤسسة متابعة الخير البيئة والتنمية. إذا الموضوع هو يحتاج فقط إلى تنسيق عالي وتخطيط لإدارة هكذا مشاريع في محافظة تعرضت إلى إزالة لمساحاتها الخضراء، إضافة إلى أن التغير المناخي دخل بطريقة مباشرة ما بعد الحرب وكانت
1: هل الجانب البيئي نال ذات الاهتمام الذي ربما نالته جوانب أخرى أستاذ أنس الطائي أم لا؟
12: هناك اهتمام، لكن الكل ينظر إلى الجانب البيئي كأنه جانب تكميلي. هذا الموضوع يجب أن نعترف به، بأن الكل ينظر إلى الواقع البيئي وكأنه فد منظور جمالي للمدينة ويتناسى أن الموضوع هو يمس حتى صحة السكان. بالتالي إذا ما تنظر إلى الحالة الصحية فهناك مشاكل لأعداد كبيرة لأشخاص يصابون وبازدياد مستمر في كل سنة بأمراض السرطانية، وهذا الموضوع هو بسبب التلوث. وإذا ما بحثت عن الموضوع وتتبعت ستكتشف بأن هناك مشاكل في الهواء ومشاكل في المياه ومشاكل تتعلق حتى في الواقع الغذائي بسبب سوء استخدام بعض التفاصيل التي قد تؤثر على البيئة، وهناك مواضيع أخرى إذا ما تطرقنا عليها سيكون الموضوع بشكل أكبر. إلى حد هذه اللحظة يوجد هناك تحرك، لكن هل هو تحرك مدروس؟ بالتأكيد هو غير مدروس، هو غير قادر على حل المشكلة البيئية بشكل فعلي، لأنها لا تنطلق ضمن مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، وكل الحكومات تعتمد على نظام العمل المحدود وليس طويل الأمد.
1: أعود إلى الأستاذ أيوب ذنون مؤسس مشروع تراث الموصل. أستاذ أيوب ذنون، يعني ما الدور، ما أهمية الدور الذي ممكن أن تقوم به منظمات المجتمع المحلي اليوم في سبيل استعادة حياة المدينة، مدينة الموصل وازدهارها؟
3: طبعا مثل ما تكلموا الأساتذة قبلي، هناك دور مجتمعي كبير جدا بإعادة الحياة للموصل وبالمجتمع المدني، وحتى يعني خلينا نقول المبادرات الفردية والتطوعية بعفوية جدا، كان هناك تحرك بكل القطاعات. لكن إذا أتكلم عن جانب العمل في مجال التراث، كان هناك دور كبير المجتمع بذات نفسه في العمل على إبراز هوية الموصل، تراثها، حضارتها والنينوى بشكل عام. وذكرت لك مثال قبل قليل عن المشاركة في المتحف المجتمعي، بالإضافة إلى ذلك وما نركز عليه في الفترة الحالية والفترة الماضية هو خلق وعي جديد بأهمية هذا الموضوع، بأهمية لأن جيل كامل وعى على مدينة مدمرة خالية من المواقع الأثرية أو مفجرة أو مدمرة. هذا الشيء جعل لدى الجيل الجديد قد يكون هناك ضعف بأهمية التعرف لهذا التاريخ وهذه الحضارة. فما نركز به في الفترة الحالية والفترة الماضية هو حتى في المستقبل هو خلق جيل واعي بتاريخه وحضارته، يعمل على إبراز هذا التاريخ أيضا. لكن كما ذكر أستاذ أنس قبل قليل، الموضوع دائما أو المواضيع التي نعمل عليها هو عدم التنسيق بين هذه الجهات العاملة سواء المجتمع المدني أو الحكومة المحلية والمركزية أو المنظمات. لا توجد هناك حقيقة رؤى استراتيجية في أغلب القطاعات الموجودة في التي يتم العمل على إعادتها في الموصل أو حتى في العراق بشكل عام، وهذا ما يعاني منه العراق بشكل عام، ضعف الرؤية الاستراتيجية بهذه القطاعات. لأن هناك تحركات من الجميع، لكن إذا ما تم التنسيق بين هذه الجهات ستكون النتائج أفضل في المستقبل.
1: أعود أخيرا إلى الأستاذ رويد الليلة، مدير مفتشية أثار وتراث نينوى. أستاذ رويد، يعني كان هناك تقارير كثيرة تحدثت عن قطع أثرية وتراثية نهبت، أيضا يعني أثار كبيرة دمرت. ما حجم الخسارة في هذا الجانب؟
13: عن نسبة الخسارة في المواقع الأثرية والتراثية في محافظتنا كما أشرنا سابقاً هي نسبة تتعدى 80-85%، ولكن للمواقع الشاخصة، ولكن سرعان ما تم إعادة أغلب هذه المواقع. أما بخصوص القطع الأثرية التي تم سرقتها أو تهريبها أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فهناك قسم الاسترداد لهذه القطع الأثرية في الهيئة العامة للآثار والتراث، حيث نجع هذا القسم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعادة كثير من المواقع الأثرية. وهناك إحصائيات لدى الهيئة العامة بالمواقع بالقطع التي تم استردادها، والآن هناك حملات سوف تنطلق إن شاء الله بعد عيد الأضحى المبارك لاسترداد كذلك قطع أثرية من بعض الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الأستاذ رويد الليلة. أنتقل أخيرا، يبقى دقيقة أو دقيقة ونص، إلى زهراء سالم. زهراء سالم، يعني نتحدث عن الشباب مرة أخرى، ما سبل تعزيز وتشجيع الشباب على البقاء في هذه المدينة؟ يعني ما هي الأمور التي يحتاج إليها الشباب اليوم؟
14: يعني أظن من وجهة نظري أنه نحتاج إلى تكثيف برامج دعم نفسي طويلة الأمد للشباب الذين عانوا والذين كان لهم معاناة حقيقية، سواء كان أحد أفراد الأسرة يعني فقد تحت الأنقاض أو تم قتله من قبل تنظيم داعش أو خطفه من قبل التنظيم. أظن أنهم بحاجة إلى برامج دعم نفسي طويلة الأمد، وأيضا دعم حقيقي للمشاريع. هناك الكثير من الشباب الذين لديهم أفكار وخطط تنموية ومشاريع، نحتاج إلى استراتيجيات حقيقية لدعمهم ولضمان وصول هذا التمكين أيضا ليس فقط لشباب داخل المدينة، بل حتى إلى أطراف محافظة نينوى وأطراف مدينة الموصل، إلى الأرياف، إلى المرأة في الريف أيضا، وليس فقط في مركز المدينة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفية زهراء سالم، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، أيضا الأستاذ إبراهيم الجلبي أستاذ التنمية في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل، أيوب دنون مؤسس مشروع تراث الموصل، وأنس الطائي الخبير والناشط البيئي.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات. نذهب فيها اليوم إلى سوريا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في محافظة السويداء لم تعد أزمة التعليم اليوم مجرد نقص في الإمكانات أو تعطل في الدوام المدرسية، بل تحولت إلى ملف شديد الحساسية، وذلك بعد قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الرافض لإجراء امتحانات طلاب السويداء داخل محافظتهم ونقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، ما تسبب بحالة من القلق لدى أهالي أكثر من 13 ألف طالب وطالبة. مدينة السويداء شهدت في الأيام الماضية وقفت احتجاجية أمام مبنى نقابة المعلمين للمطالبة بإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة داخل المحافظة. للتعليق حول هذا الموضوع تنضم إلينا رشا النداف الصحفية. نرحب بك أستاذ رشا.
2: صباح الخير طارق، صباح الخير لك وللمستمعين.
0: أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. رشا النداف، قبل أن نتحدث عن موضوع الامتحانات، هذا الموضوع الذي فجر ربما أو أعاد تسليط الضوء خلينا نقول على أزمة تعليم حقيقية في مدينة السويداء، ما ملامح هذه الأزمة؟
2: أوكي، هلا بداية طارق، هي الملف موجود على طاولة المفاوضات من امتحانات السنة الماضية. امتحانات السنة الماضية كانت بدأت قبل الاجتياح اللي صار على محافظة السويداء بتموز. كانوا الطلاب مقدمين مادة الفيزياء وهي المادة الأولى بامتحانات البكالوريا العلمي، وبعدها بلشت الهجمة. هلا لاحقا وضمن يعني تعقيد الملف وتعقيد الارتباط مع دمشق، قررت المحافظة بمديرة التربية المعينة من قبل السلطة أنه تم إجراء الامتحانات داخل المحافظة رغم الظروف، ولاحقا بلش النقاش على موضوع وجود اعتراف رسمي بهاي الاختبارات، وهذا الشيء اللي رفضته السلطة لاحقا. فنحن اليوم عندنا 6000 طالب من العام الماضي لسه عم ينتظروا اعتراف رسمي باختباراتهم السابقة، وعندنا 7000 طالب مستجد هذا العام. كانت المفاوضات جارية على أنه رح تتم الامتحانات داخل المحافظة بإشراف وفد وزاري من وزارة التربية، رح يدخل المحافظة ويدخل الأسئلة ويقوم بالإشراف على العملية وبمساعدة من الأونسكو. لكن يعني فجأة تفاجأت مديرية التربية بقرار الأمانة العامة، ولاحقا صدر قرار رسمي من وزارة التربية بمنع إجراء الامتحانات داخل المحافظة ونقل كافة قيود الطلاب أوتوماتيكيا لدمشق. يعني
0: ما مبررات هذا القرار؟ ما يعني لماذا الإصرار على عدم السماح للطلاب لإجراء امتحانات في محافظتهم؟
2: هلق يعني لا يوجد شيء واضح، لا حتى وزارة التربية لم تبرر هذا الشيء. كل شيء قالته أنه هي لضمان الأمن والأمان أو لضمان أمان الطلاب، ولكن أو أنها خايفة أو حاسة بعدم الأمان بإدخال وفد وزاري على لداخل السويداء، أنه كيف ممكن تقدر تحميهم داخل السويداء. ولكن يعني الموضوع ما تم قوله بشكل واضح أنه هيك، يعني صدر القرار بدون أي مبررات، رغم أنه كانت المفاوضات سارية وتم الاتفاق وكان رح يكون في ترفيق للأونسكو مع هذا الوفد الوزاري. أعتقد يعني أنه السلطة شافته ورقة ضغط جديدة، عقوبة جماعية لتسييس هذا الملف، لأنه عنا 13 ألف طالب، يعني العدد ليس بسهل. فعليا كل المديريات لمؤسسات وقطاعات أخرى، تموين، كل المديريات هي معينة من قبل السلطة المركزية. ليش التربية تحديدا في هذه المعوقات؟ أعتقد أنه ورقة ضغط ليس أكثر.
0: ورقة ضغط لماذا؟ بهدف ماذا رشا النداف؟
2: بهدف ربما عزل السويداء أكثر أو إشعارها بحاجتها إلى دمشق أكثر. فعليا القرار طارق هو مخالف أساسا لأحكام أو هيكلية كيف بتعمل وزارة التربية داخل السويداء. المسؤول عن إجراء الامتحانات بكل المحافظات هي مديرية دائرة اسمها دائرة الامتحانات، وهي مسؤولة عن إدارة الامتحانات وإجراءها داخل المراكز أو الأماكن الجغرافية اللي هي موجودة فيها. فالقرار فعليا هو خرق لقوانين محطوطة من قبل السلطة المركزية أساسا.
0: ما أبرز المخاوف التي يعبر عنها الأهالي بشأن سفر أبنائهم إلى دمشق لتقديم الامتحانات؟
2: هلق من من من قبل ما يطلع هذا القرار، من بداية ما كان الموضوع غير واضح، في بعض الطلاب أو أهالي الطلاب اللي هن كانوا قلقين على امتحانات أولادهم فنقلوا الخيوط طوعيا لدمشق، بس هدول الطلاب ما تجاوز عددهم حسب إحصاءات مديرية التربية 350 طالب. هدول بدهم يطلعوا على دمشق، فهن طلعوا من قبل شهرين، أمنوا بيوت ومسكن ولحتى يكونوا مستقرين وسجلوا أسماءهم بمراكز امتحانية بدمشق. لكن 13 ألف طالب لإخراجهم لدمشق عن طريق دمشق السويداء اللي هو ما زال طريق خطر جدا، كل مرة بيخرج مجموعة من السويداء إلى دمشق إما بيتعرض هذا الباص لقمص أو بيصير في حادثة اشتباكات معينة أو بيصير في حوادث خطف واختفاء، فالطريق غير آمن أساسا لخروج هذا العدد من الطلاب. وإن كان غير آمن لدخول 60 شخص لا كوافد وزاري للإشراف فهو أكيد غير آمن ل 13 ألف طالب. فإذا كانت الحكومة خايفة على هدول 60 شخص اللي كانوا حيترفقوا باليونسكو، كيف رح ترفق 13 ألف طالب للخروج لدمشق؟
0: هل هناك حديث عن بدائل أو حلول مطروحة حاليا يعني للخروج من هذه الأزمة أم لا؟
2: بعد القرار الوزاري واحتجاجات الطلاب والمعلمين بالسويداء، اليوم في مفاوضات. من فترة كان المبعوث الأممي عم بيزور مكتب مصطفى بكور وعم بيشوفوا اقتراحات جديدة، يعني ما زال، لأنه الطلاب مستحيل ما حيطلعوا، يعني رح يكون النتيجة أن الطلاب ما يقدموا امتحاناتهم. هذا العدد الكامل أساسا مدارس دمشق لا تتسع، وين بدهم يسكنوا هدول الطلاب؟ كيف بدهم يطلعوا كل يوم على امتحان ويرجعوا؟ يعني ضغط امتحانات البكالوريا والتاسعة هو ضغط هائل على الطلاب وعلى الأهالي.
0: كيف يؤثر ذلك على نفسية الطلاب رشا النداف؟
2: صراحة يعني حتى إن قدروا الطلاب اليوم طلع قرار إنهم رح يقدموا داخل المحافظة، فهو تأثيره كتير كبير. الامتحانات على الأبواب، الأسبوع الجاي المفروض تكون أول امتحان. ما بعرف إذا الطلاب جاهزين أساسا نفسيا ودراسيا، إنه اليوم هن مش عارفين إذا رح يقدموا أو ما رح يقدموا الامتحان. أتمنى إنه يكونوا الطلاب قادرين مكفين عم يدرسوا حاليا لا تنحل هاي المشكلة، ولكن لا أعتقد يعني. والسويداء هي أول محافظة بسوريا كانت فخورة بأنها أول محافظة بلا أي أمية داخلها، فيعني ملف التعليم داخل السويداء هو ملف كتير حساس مجتمعيا، كتير ضروري للأهالي، هو فعليا المنفذ الاقتصادي والاجتماعي الوحيد لأهالي السويداء، فلا أعتقد أنه حتكون نسبة النجاح جيدة كما
0: رشا النداف. هناك من يقول أن الموضوع موضوع ثقة بالأساس، إلى أي مدى أثرت التوترات المحلية والخلاف على ثقة الأطراف ببعضها وكيف يمكن تجاوز ذلك باختصار شديد؟
2: طبعا الموضوع موضوع ثقة، لا يمكن للسويداء بعد مجازر تموز وبعد ما لحقها من انتهاكات حتى اليوم، يعني حتى وقف، يعني قرار وقف اطلاق النار اللي صار او الهدنة اللي صارت كانت بشروط انسحاب قوات الحكومة من القرى السويداء وما زالت غير منسحبة لحد اليوم. الثقة معدومة تماما بين دمشق والسويداء من جهة السويداء، ولكن دمشق هي السلطة، هي المفروض ان تكون المسؤولة عن هذول 13 ألف طالب وليس على السويداء ان تجد حلول.
0: رشا النداف الصحفية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لريتا محمودة من هندسة الصوت، راجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية. مدونة اليوم،
2: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و51 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
3: الثانية 12 ظهراً بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
2: سميرة والنبي.
3: وفي عناوين النشرة: محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية اليوم في واشنطن، المسار الأمني يبدأ بالموازاة مع قصف إسرائيلي للبلدات في جنوب لبنان، واشتباكات على الأرض بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله وقوات إسرائيلية متوغلة. إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابة مسيرة أطلقتها لمبنى في رومانيا، والأخيرة تعقد اجتماع لمجلس دفاعها بعد الحادثة غير المسبوقة. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران وطهران، وآلاف الحجاج يغادرون مكة المكرمة مع انتهاء موسم الحج.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في أول حادثة من نوعها تصيب مبنى سكنيا داخل رومانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة روسية سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى إثر الحادث استدعت بوخارست السفير الروسي للاحتجاج معلنة اجتماعا أمنيا، فيما تتوالى ردود الأفعال الدولية المدينة لهذا الهجوم. أبرز التصريحات والبيانات الصادرة ترصدينها فايزة مصطفى.
4: الطبيعة غير المسبوقة لهذا الحدث تستدعي استجابة حازمة ومنسقة على المستويات الوطنية والحليفة والدولية، بهذه العبارة التي وردت على لسان الرئيس الروماني نيكوشور دان معلنا عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني في البلاد لمناقشة تداعيات ما وصفته بوخارست بأخطر حادث تشهده هذه الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع أعوام. كما طلبت رومانيا من الناتو اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيرة إلى أراضيها. أما المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت فأدانت ما اعتبرته تهور روسيا. سفير الولايات المتحدة لدى الناتو تعهد بدفاع واشنطن عن كل شبر من أراضي دول الحلف، منددا بالتوغل غير المسؤول للروس على حد تعبيرها. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندير لاين هي الأخرى اعتبرت الهجوم الروسي انتهاكا صارخا وخطيرا لسيادة رومانيا والمجال الجوي الأوروبي، مشددة على مواصلة الاتحاد عزيز أمن دوله وقدرة هذه الدول على الردع وتصعيد الضغط على موسكو.
3: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه المعطيات. وفي السياق الروسي، أدرجت الأمم المتحدة القوات الأمن الروسية على قائمتها السوداء المتعلقة

0: وتكلم عن أن نحن سنساعد الجيش اللبناني أو نريد أن يعني يكون في الجيش اللبناني ربما ألوية، ربما وحدات مدعومة من الولايات المتحدة لضبط الأمور في لبنان. ما إلى ما أين يأخذ هذا، يأخذنا هذا الشيء لا سمح الله إلى مشهد يعني مشابه إلى حد بالضفة الغربية وبما يطلب من محمود عباس أن يفعله. طبعا لبنان يختلف عن الضفة الغربية بأمور كثيرة، ولكن إذا فرضت هذه المعادلة يعني هو عمليا حصار. هناك ربما نتكلم عن ذلك فيما بعد، هناك حصار مطبق على إيران في الوقت الحاضر. إن كانت المعادلة نفسها في لبنان، هناك حصار يطبق على حزب الله من الشمال، من الجنوب عفوا، ومن الشمال أيضا من الداخل. إذن يكون عندئذ جوابا على سؤالك، المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان هي مدخل إلى تنسيق أكبر وأكبر. ما هو هذا التنسيق؟ هو التنسيق عمليا لضبط الوضع الأمني اللبناني الداخلي، أي فرض معادلة أمنية على لبنان كما نتكلم عنها.
1: أستاذ سمير تويني، من وجهة النظر الأوروبية 26 عاما على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000 بعد دخولها في عام 82، والمعادلة هي نفسها اليوم، احتلال جديد لجنوب لبنان وصلت بموجبه القوات الإسرائيلية إلى تخوم مدينة النبطية، أي تشابه بين الاحتلالين وفق الأجندة الأقليمية؟
2: بعتبر اليوم أنه الاحتلال اللي عم يشهده لبنان اليوم بغير لا منه مثل الاحتلال اللي عاشه لبنان في الفترات السابقة. ليش؟ لأنه هناك اليوم يعني في صراع لبناني إسرائيلي، في صراع أقليمي، وفي صراع داخلي لبناني حول من يحتكر الحرب أو السلم. يعني اليوم الصراع له ثلاث أوجه. بالأول كان في صراع كانت كل الأطراف اللي عم عايشة بلبنان كلها متحدة حول أهداف هذا الصراع. اليوم أهداف هذا الصراع تغير، يعني اليوم اللي فينا نسميه المقاومة أو حزب الله أو حزب الله ما عاد عنده على الأرض الدعم الذي كان لديه في الحروب السابقة. يعني اليوم عم نشهد بلبنان أنه في أطراف داخلية لبنانية ترفض أن يحتكر قرار السلم والحرب، وفي أطراف لبنانية عم ترفض حتى تهجير اليوم تسميهن أهالي جنوب إلى مناطق آمنة في الشمال لبنان، يعني إذا قطعنا طريق الشام. وهذه ظاهرة خطرة، لأنه هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى صراع داخلي وأمني. أنا بعتبر اليوم اللي عم بيواجه لبنان هو كمان موضوع جغرافي، لأنه اليوم دخلت إسرائيل حوالي كنت عم بتقولي 15 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وأنا بعتبر اليوم أنه الأهداف الإسرائيلية غير الأهداف اللي كانت سابقا. يعني اليوم إسرائيل تريد فعلا أن يكون هناك منطقة عازلة، وإذا ما كان في منطقة عازلة لن تخرج من لبنان قبل أن يتم تحييد هذه المنطقة التي تحتلها الآن. وكالمالة عم تتقدم، يعني امبارح شفنا أنه يعني حتى نبطية اليوم اللي هي مدينة كبيرة منا بعيدة على أنه تصعد أمام الجيش الإسرائيلي. سقوط بنت جبيل كان له أثر كبير في المعارك. يعني اليوم أنا بعتبر أنه الحرب لها صورة مختلفة عن الحروب التي كانت هيدا، وعم بتهدد الحرب عم بتهدد مستقبل لبنان، لأنه اليوم ما عاد في داخل البلد وحدة داخلية. من ناحية تانية كنا عم نحكي عن المفاوضات، أنا بعتبر اليوم أنه هالمفاوضات اللي عم بتقوم فيها أمريكا، يعني لبنان اليوم بحاجة لأمريكا بالطبع، لأنه هي عم بتسرع المفاوضات وهي فيها تأمن وصول هذه المفاوضات إلى هدف معين. ولكن الاحتكار الأمريكي لهذه المفاوضات يشكل خطر على لبنان.

0: لأنه خلينا نكون واعيين، أمريكا هي بالنهاية السند الأساسي لإسرائيل، وأنه عدم اليوم سلطات لبنان من التوجه إلى دول أخرى أو الفرض بعدة سبل مشاركة دول أخرى في هذه المفاوضات سيؤدي في النهاية إلى فرض على لبنان اتفاقية يمكن أن لا تكون من مصلحة لبنان.
1: مستمعينا، هي مفاوضات تعقد اليوم الجمعة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بين وفدين أمنيين عن لبنان وإسرائيل برعاية الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدفع باتجاه اتفاق أمني على الأقل بين البلدين يجرد حزب الله من سلاحه. ما هي آخر التطورات في بيروت؟ ما هي آخر الأنباء التي أشيعت عن هذا الاجتماع الذي يعقد اليوم في واشنطن؟ نستمع إلى ما يقوله لإذاعتنا وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل عن ما يتم التحدث بشأنه وما يمكن أن يخرج به هذا الاجتماع ويوقف التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان. مروان شربل،
2: الموضوع أنه بدهم ألفوا فرقة من الجيش اللبناني تنسق مع الميكانيزم، فيها ضباط جيش لبناني، فيها ضباط إسرائيلي، فيها ضباط أمريكا. بطبيعة الحال هذه الفرقة بدهم يزيدوا للعديد، بدها تكون فوق 10,000 عنصر أو أكثر، كمان مدعومة من قوات اليونيفيل اللي باقي لهلأ لآخر السنة، وكمان يمكن وبالأرجح ستستبدل بفريق آخر من الأمم المتحدة، وكمان بدهم هذه الفرقة يلي بدها تحافظ على الأمن والنظام بجنوب الليطاني بدهم كمان يعطوها أسلحة وعتاد تقدر تحافظ على الأمن والنظام بالضبط، يعني تمنع أي مسلح فوت على جنوب لبنان شو ما كان يكون المسلح ومن أي حزب آخر أو إذا كان مدني ومسلح. هذه الفكرة. الفكرة هو طمأنة الإسرائيليين إنه الجيش اللبناني اليوم يضع يده أمنيا وبصرامة على جنوب لبنان. بقى الجيش اللبناني قال وصرح أمام مجلس وزراء أنا أنهيت المرحلة الأولى، يعني ما بقى في مسلحين، يعني هو حط إيده على جنوب لبنان والجيش اللبناني هو صار عم يتصرف، عم بيقيم دوريات وبيقيم حواجز وعم بيضبط المسلحين إذا كان مرق شي مسلح. وهلأ اللي صاير إنه بالنهاية لما صار والهجوم الإسرائيلي، طبعا الجيش اللبناني ما عنده الإمكانيات ولم يعطى السلاح اللي هو طلبه لتنفيذ المرحلة الثانية، وحتى طلب سلاح لتنفيذ المرحلة الأولى لم يعطى سلاح لا من الخارج ولا من الداخل. الخطاب القسم، ما قال رئيس جمهورية حكي عن استراتيجية الأمنية الوطنية، يجمع طاولة حوار ويشوف على طاولة الحوار يتناقشوا بموضوع سلاح حزب الله، ويكون في مسؤول بحزب الله على هيدي الطاولة، وبيكون كل المسؤولين اللبنانيين من بقية الأحزاب موجودة على هاتف يتناقشوا شو استفدنا منك، شو عملت بلبنان، هل نحن بعدنا بحاجة لك ولا لا. خلينا نشوف إذا الجيش اللبناني بيقول إنه إحنا بحاجة مثل ما صارت ب92 وقت حلوا الميليشيات، تتألف لجنة عسكرية فيها من العسكر وفيها حزب الله بيشوفوا شو الإمكانية الممكن إنه هذا الجيش اللبناني يستفيد من عناصر حزب الله بيقدروا ينخرطوا ويرجعوا يتدربوا تحت لواء الجيش اللبناني. هالسلاح اللي معه بدل ما أول مرة يحرقوه يدمروه لما صدرهم الجيش، ليش ما الجيش بيخدهم والجيش بيستعملهم؟ فكل هيدي بدها تنعمل تحكى على طاولة حوار.
1: أستاذ فؤاد خوري الحلو، هالأمور بهذه السهولة، فرقة عسكرية تضبط الأمن بالجنوب، تزيل كافة المظاهر المسلحة، لا تسمح للمسلحين بدخول القرى والمدن الجنوبية، أكثر من 55 قرية اليوم تحتلها إسرائيل بجنوب لبنان، سكانها ما زالوا مهجرين باتجاه بيروت وباقي الأقضية بشمال أو شرق لبنان. تشكيل هذه الفرقة العسكرية، التعاون مع الميكانيزم وحزب الله، عليه أن يكون متعاون، يسلم السلاح، ينخرط من يريد أن ينخرط في صفوف الجيش اللبناني، كل ذلك لطمأنة الجانب الإسرائيلي أن الدولة تسيطر على الجنوب اللبناني فعلا وقولا.
3: يعني بطبيعة الحال ليست بهذه السهولة، وهناك عدة صعوبات. أولا هناك موقف حزب الله واضح وصريح، ويقول ويكرره كل يوم أن نحن يعني نعترض على كل ذلك. وهناك تخوين للدولة اللبنانية، وهناك مصطلح جديد يستعمله حزب الله وهو السلطة. ماذا يعني عندما يقول السلطة؟ يعني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبناني، ولكن لا يريد أن يتكلم عنهم بأشخاصهم لأنه عندها يعتبر ربما أن يتعدى على طوائفهم فيقول السلطة. يعني هذا مصطلح جديد يضع نفسه حزب الله في خانة المقاومة ضد إسرائيل وحتى المقاومة الداخلية، وهذا هو يعني من الخطورة، لأن نحن نرى أن هناك يعني مجموعة كبيرة جدا من اللبنانيين أصبحت في الداخل اللبناني، خرجت من الجنوب. التقديرات حوالي 600,000 إنسان يعني أصبحوا في الداخل، ربما في البقاع أيضا. فإذا كان هناك صدام داخلي هذا يعني مشكلة كبيرة جدا، ويحاول الرئيس الجمهورية جوزيف عون منذ سنة ونصف تجنب هذا الشيء. يعني ما هو احتمال نجاح هذه الخطة؟ أعتقد أن بشكل عام علينا أن ننتظر، هي الآن بدايات احتمال تنفيذ هذه الخطة عمليا. الخشية، وكان هذا السؤال مطروح بالنسبة إلى السلطات اللبنانية منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، أن ماذا سوف تفعله الدولة اللبنانية لتجريد حزب الله من سلاحه؟ ليس لها حلول، ربما خيارها الغير معلن ولكن هو الخيار الاستراتيجي أنها تنتظر أن الإسرائيليون يعملوا يعني يفعلوا ما يفعلونه لإضعاف حزب الله. وهذا طبعا خيار خطير، ولكن عمليا ليس هناك خيارات للدولة، يعني لا تستطيع أن تفرض ذلك بنفسها. وعلى ماذا تفاوض إسرائيل؟ لا تستطيع أن تفاوض إسرائيل فعلا. فهذه نصبح في لعبة الوقت، يعني جوابا على السؤال، عمليا ليس بإمكان اليوم تنفيذ هذه الخطة. ولكن نحن يعني في لبنان تعودنا أن للأسف بسبب استحالة القرار الداخلي اللبناني نلعب لعبة الوقت ونلعب لعبة ازدياد الدمار إلى حين، ورأينا ذلك في مراحل كثيرة منذ سنة 75. الخشية أن اليوم عمليا سوف ننتظر المزيد من الدمار. الحل يمكن أن يأتي لو كان هناك حل جذري إيراني أمريكي، نحن ما زلنا بانتظار هذا الحل ونرى ما هي معالمه. هناك خشية عند حزب الله أن يتنازل عنهم الإيرانيون، ولكن الإيرانيون يقولون لن نتنازل، إذا بقينا في هذه الدوامة سوف يدفع لبنان الثمن بالمزيد من الخسائر.
1: أستاذ سمير تويني، بالعودة إلى آخر تصعيد بدأ يوم الجمعة السبت الماضيين عندما أعلن عن تقدم بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبدأ البلدان على شفير الإعلان عن هذا الاتفاق، رد أمين عام حزب الله نعيم قاسم بخطاب وصف على أنه خطاب انتصار، ليس خطاب اليوم حسب خاسر وفقد الكثير من رجالاته بالحرب القائمة منذ الثاني من أذار مارس عندما أدخل لبنان بالحرب الأمريكية إسرائيلية على إيران. في أصوات هنا بفرنسا تدعو إلى عدم التمييز بين الشق العسكري والشق السياسي لحزب الله باعتبار أن الشقين يكملان بعضهما البعض مع هذه الأزمة السياسية. أين هي فرنسا اليوم من ما تريده الإدارة الأمريكية من هذا الاجتماع العسكري بين الطرفين وعدم وجود لهذا الصوت الفرنسي الفاعل في المفاوضات المباشرة؟
0: بعتبر اليوم أنه خطأ كبير أنه السلطات اللبنانية ما عم بتطلب من دول أخرى مشاركتها في هذه المفاوضات، يعني تركي المفاوض الأمريكي وحيدا مع إسرائيل في هذه المفاوضة. هلأ فرنسا عم بتحاول، فرنسا بيقولوا أنه هي في مشاورات دائمة مع أمريكا بالنسبة لموضوع لبنان، ولكن هذا لا يكفي. أنا بعتبر أنه مثل ما لبنان فرض دخول فرنسا في الميكانيزم، مفروض على لبنان أن يفرض دخول فرنسا أو دول أخرى، يعني مثل ألمانيا مثل بريطانيا، إذا فرنسا تشكل عائق أمام إسرائيل والعلاقات بين نتنياهو والرئيس الفرنسي ماكرون غير يعني من على أحسن أحواله. يعني مفروض اليوم على لبنان أن يكون هناك أطراف أخرى دولية وعربية تشارك في هذه المفاوضة، لأنه مثل ما سبق وقلنا أنه عدم مشاركة أطراف أخرى سيتم في النهاية فرض من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على لبنان فرض حل غير مؤاتي أو غير صالح بالنسبة إلى لبنان. هلأ بالنسبة للموقف الفرنسي من الحزب، أنا بعتبر اليوم أن الفرنسيين يعني عطول خلال تنقول عقود سيروا الحزب، لأنه كانوا بيعتبروا أنه كان هو تنقول السلطة في لبنان، دونك تعاملوا معه بشكل أنه تنقول ما كانوا بيحبوا يجرحوا شعوره يعني كمقاوم في هذه العملية. شفنا دول أخرى مثل إنجلترا أو مثل ألمانيا قرروا أنه ما في فصل بين الطرف السياسي والطرف العسكري، وأنه هذول كلهم يعتبروا إرهابيين. فرنسا فرضت، باعتبر أنا كمان أنه السفراء الفرنسيين الذين وجدوا في هذه الفترة في لبنان أثروا أيضا على هذا القرار، يعني أنه فرنسا بقيت فاصلة بين الطرفين، كما وأن فرنسا لديها علاقات تنقول جيدة جدا مع الرئيس بري، ولا تريد أن يكون أنه يكون تأثير سلبي على هذه العلاقة، لأنه تعتبر أنه هو كمان له تأثير كبير في التوصل إلى أي حال. هلأ اليوم لسوء الحظ عم نشوف أنه هناك تفرد أمريكي وإسرائيلي. لا، قديش بده يدوم هالتفرد؟ ما بعتقد زيادة على اللي عم بيصير، يعني بعتبر اليوم والكلام عن الجيش وقيام فرقة اليوم أخرى يعني من مشكلة من أطراف غير شيعية، خلينا نسميهم بأسماء الحقيقية، هيدا عمليات أنا بعتبرها غير مسؤولة، ولا يمكن أن يتم تنفيذها، حتى قائد الجيش لا يمكن أن يقبل بهذا. اليوم المفاوضات التي ستحصل في نيويورك في واشنطن بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي واللبناني، هدفها الأساسي هو إعادة الثقة بالجيش اللبناني الذي فقد اليوم الجيش اللبناني الثقة الدولية التي كانت موضوعة. ليش فقد الثقة؟ لأنه بعثوا جيش قيام بمهمة كان غير قادر على القيام بها، ولم يعطى الإمكانيات للقيام بهذه المهمة.
1: مستمعينا، إذن هذه هي كانت وجهتي نظر عن ما يحدث بلبنان، قدرة الجيش اللبناني على القيام بهذه المهمة، وكيف كانت الجولات السابقة التي عقدت بواشنطن أيضا على مستوى سفيري البلدين، السفير اللبناني والسفير الإسرائيلي، بحضور ممثلين عن الإدارة الأمريكية بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية يومها. كيف يرد حزب الله على كل هذه اللقاءات المباشرة بين وفدين لبناني وإسرائيلي، واللقاء المباشر اليوم بين وفد عسكري لبناني ووفد عسكري إسرائيلي بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون؟ نستمع إلى محلل سياسي مقرب من حزب الله خليل نصر الله من بيروت، حدثنا عن موقف حزب الله اليوم، نستمع إليها.
4: الجيش اللبناني أعتقد بأنه من المستبعد أن يدخل في يعني إطار اسمه تنسيق مشترك مع الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي. قائد الجيش منذ أيام يتحدث عن أن العقيدة لم تتبدل، أو بيان الجيش اللبناني أنه إسرائيل هي عدو، وبالتالي تنسيق عملية الانسحاب مع نزع سلاح هذا الأمر لا يمكن أن سيؤدي إلى أزمة كبيرة وانقسامات حادة داخل لبنان قد تؤثر على الجيش نفسه. لذلك من أرسل الجيش ووضع الجيش في هذه النقطة عرض يعني الجيش لأزمة. أنا أعتقد الجيش سيحاول قدر الإمكان الخروج منها من منطلق تقديم المصلحة الوطنية اللبنانية، وحدة لبنانية على أساس أي اعتبار آخر. إذا حصل هذا الأمر أعتقد سيكون هذا الاجتماع اجتماعا شكليا لا أكثر ولا أقل، اجتماع بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وفد من الجيش اللبناني ووفد من الجيش الإسرائيلي في واشنطن. هذا بحد ذاته أمر خطير، هذا مدلوله خطير. اثنين، يواصلون الانخراط في هذا المسار في وقت إسرائيل تصعد بشكل كبير في جنوب لبنان، وصل إلى حدود العاصمة بيروت، تتقدم ميدانيا وتتحدث عن تحصيل أوراق. إذن على أي أساس ستستكمل هذه التفاوضات؟ وإن كان عنوان التفاوض هو وقف إطلاق النار وانسحاب، فمن المبكر هذا، إسرائيل تريد مقابل له، لأنها تعرف أن الدولة اللبنانية تذهب بواقع ضعيف، بل جزء كبير منها يعتبر بأن السلاح أيضا هو مشكل. إذن إسرائيل تلعب عن التناقضات اللبنانية، لا جدوى من هذه المفاوضات إن كانت تحمل عناوين السلاح، وهذه عناوين صح التعبير عناوين تأزيم في الداخل اللبناني، وعناوين حولها انقسام وطني كبير في لبنان، ناهيك عن هناك انقسام حول أصل المفاوضات المباشر، لأنه صيد تتحدث عن سلام، تتحدث عن تطبيع، الآن تتراجع تقول تنسيق أمني مشترك، طيب ترتيبات أمنية مشتركة وفق أي نقطة؟ من الذي يقاتل على الأرض اليوم؟ يعني الذي يقاتل على الأرض هو حزب الله، هي المقاومة في لبنان. الجيش اللبناني من اليوم الأول طلب منه الانكفاء. طيب إذا حصل تنسيق بين الجانبين وفق أي رؤية وفق أي أساس، الجيش اللبناني معني بكل الأحوال بالتنسيق مع حزب الله في أي خطوة على الأرض ميدانيا.
1: أستاذ فؤاد خوري الحلو، نعود إلى ما قلتموه سابقا، حزب الله يرفض قطعا الدولة اللبنانية تلقي هذه المهمة على ما يبدو على الجانب الإسرائيلي، ألا يهدد هذا بفتنة داخلية؟ بفتنة داخلية اليوم يحاول قائد الجيش اللبناني إبقاء الجيش اللبناني، هذه المؤسسة العسكرية بعيدا عنها، مؤسسة عسكرية اليوم تعكس طوائف لبنان جمعاء من بينهم الطائفة الشيعية، حيث الثقل الأكبر اليوم لحزب الله بجنوب لبنان.
3: صحيح، وأعتقد هناك مسؤولية سياسية كبيرة جدا، تكلمنا عن فرنسا منذ دقائق، يعني الميزة التفاضلية لفرنسا دائما كانت أنها تتكلم مع الجميع، تتكلم مع الإسرائيليين وتتكلم مع الإيرانيين، ولها عندها علاقة يعني وطيدة مع حزب الله ومع الرئيس بري، وهي يعني التي تقدم الحلول، يعني عندما ينتهي وقت المعركة وندخل في وقت الإخراج السياسي والمفاوضات الحقيقية، يعني ويعني إعادة لملمة الشمل، لفرنسا دورا أن تلعبه. كان كلام سابقا عن احتمال أن يكون في الجنوب قوة دولية وفرنسا لها دورا في ذلك، تحاول إسرائيل، هي إسرائيل بطبيعة الحال سوف تحاول أن يكون لبنان كله حديقة خلفية لها، ولكن هناك السؤال، هل المجتمع الدولي عفوا يتركها تفعل ذلك أم يتدخل يعني لملمة الشمل اللبناني؟ فهناك مسؤولية سياسية، يعني هناك دور أعتقد دبلوماسي سوف تلعبه فرنسا في المستقبل من بعد هذه المعركة، ولكن هناك مسؤولية سياسية على الدولة اللبنانية، عليها أن تلعب هي دورها، لأنه يعني عمليا اليوم حتى لو تفرغ الجنوب من سكانه، هؤلاء السكان سوف يذهبون إلى داخل البلد، يعني يكون الضغط أكبر وأكبر. كيف كان لبنان قبل هذه الحرب، سوف يكون لبنان بعد هذه الحرب وبضغط متكاثر، يعني بضغط أقوى. فالمسؤولية على الدولة اللبنانية أن تحافظ على الوحدة الوطنية والانصهار، وأعتقد ما يفعله قائد الجيش في هذا السياق هو المطلوب، يعني المطلوب من الجيش أن يبقى موحدا. هذا الطرح عن يعني لواء معين في الجيش أو قوة معينة تفعل هذا الشيء، أعتقد للحفاظ على الوحدة الوطنية يجب أن يكون هناك قبول من الطائفة الشيعية بذلك. حتى هذه اللحظة ليس هناك يعني ما زال الموقف السياسي أو البوصلة السياسية داخل الطائفة الشيعية لن تحدد حتى هذه الساعة، ما زالت تنتظر يعني نتيجة المعارك إذا صح التعبير، أو إلى ما يأخذنا هذا الشيء. وهناك أيضا يعني العامل الإيراني والإقليمي. اليوم كان هناك تصريح للرئيس بري، قال أنا لا أريد أن أتكلم على الواقع، أنا ليس عندي يعني أي تعليق، لكن قال أنا لست مع فكرة الانقلاب على الدولة، وأنا قلت ذلك لحزب الله. يعني هناك على الأقل موقف الرئيس بري هو محايد، ويقول نحن لا نريد أن يعني نكون انقلابيين ولا وقال أنا الأولوية عندي الحفاظ على الوحدة الوطنية في الداخل. فأعتقد أن للأسف أيضا يعني سوف تذهب المعارك إلى حد ما، ولكن على الدولة اللبنانية المسؤولية أن هي لا تتخض حدودا معينة وتبقي على الوحدة الوطنية في الخطاب وفي الفعل.
1: أستاذ سمير تويني، لماذا هذا التصريح من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بره؟ لأنه قبل أسبوع حزب الله على لسان أمينه العام نعيم قاسم دعا السلطة لأن ترحل إن كانت عاجزة عن إعادة الأمن إلى البلاد، أنا أو عن وقف التصعيد الإسرائيلي وإلقاء التهمة على حزب الله بجر لبنان إلى أتون الحرب الأخيرة. هل يمكن أن يلعب حزب الله اليوم بورقة الأمن الداخلية، معادلة تسليم السلاح مقابل الوحدة الوطنية، إبقاء سيادة الدولة على كامل أراضيها؟ هل هي واقعية يمكن أن نقول؟ من يعرف لبنان جغرافيته طوائفه وأحزابه السياسية، ومن يملك اليوم القدرة على القرار الأمني والسياسي في البلاد؟
0: باعتبر اليوم أنه سنشاهد مد وجزر بملف اللبناني، لأنه الرئيس الأمريكي ترامب قال أنه في فترة 60 يوم سيتم خلاله التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، ومثل ما عم نشوف حد الحديث هلا أنه أي الاتفاق بين الدولتين صعب للغاية، يعني في مطالب إيرانية لا تتوافق مع المطالب الأمريكية وإلى آخره. هذه من ناحية، ومن تاني ناحية هناك يعني الأهمية هو كيف، خلينا نكون واعيين، كيف يمكن إخراج أو وجود إخراج سيناريو تخرج إيران منه من هذه الحرب بدون ما يقولوا إنه إيران خسرت هذه الحرب. هذه النقطة الأساسية، لأنه بالنهاية إيران اليوم لا يمكنها بالنسبة للولايات المتحدة أيضا أن تخرج من هذه الحرب خاسرة، لسبب بسيط، أنه أمريكا بتتعامل دائما بالشرق الأوسط في معادلة، أنه لازم يكون في معادلة بين السنة والشيعة، ما في أنه يكون في واحد متسلط على الأرض. دونك هذه المعادلة هذه اليوم أساسية بالنسبة للتوصل إلى أي حل. هلا أنا اليوم بعتبر أنه في مخاوف، وقلتها بداية الحديث أنه يصير في مشاكل أمنية داخل لبنان، لأنه هناك رفض من تنقول 70% من اللبنانيين لما يقوم به الحزب اليوم في لبنان. حتى داخل الطائفة الشيعية اليوم بلش صدور بعض الأصوات أو المعترضة على الذي ما يحدث. ولكن أنا اليوم بعتبر أنه المشكلة اللبنانية صارت صعبة كتير يعني، والحلول يعني ما حدا اليوم عم بيفكر بحلول جدية. ناس بتقلك أنه خلينا نرجع للطايف، طيب الطايف صار له شي 30 سنة العالم بيتقدم ونحن بنرجع لورا. الرجوع إلى يعني اليوم مفروض أنه ندرس أو نقيم الصيغة اللبنانية لتحسينها وليس لإعادتها 30 سنة لورا. بالطبع اليوم لبنان في مشاكل، يعني أنا بعتبر اليوم أنه أولا إسرائيل تستخدم القوة المفرطة اللي عم تستعملها في الجنوب لإعادة هندسة أمنها وحدودها على حساب الجغرافيا اللبنانية. ونقطة تانية، حزب الله يربط أمن لبنان بموقفه من الحوار الإقليمي. وثالثا دولة ضعيفة عاجزة عن فرض سيادتها وحماية مجتمعها من الانهيار، مجتمع مفرق بين الخوف من إسرائيل والخوف من الداخل، بين النزوح والبحث عن أمن فردي في غياب أمن جماعي. السؤال اليوم الذي يطرح، هل وقف إطلاق النار بيؤدي؟ لأنه كل البحث اليوم حول وقف إطلاق النار، أنا بعتبر أنه وقف إطلاق النار منه الأساس، ولا ولبنان السؤال الأساسي كيف سيخرج لبنان من هذا الصراع؟ هل لبنان بحدود أصغر ومجتمع أكثر تشتتا، أم لبنان يلفظ لحظة نادرة لإعادة تعريف عقده الداخلي وقرار الحرب والسلم؟
1: صورة قاتمة جدا أستاذ سمير توين. أستاذ فؤاد خوري الحلو، بالعودة للجيش اللبناني، الجيش اللبناني اليوم يعكس أزمات لبنان، يعكس تركيبته، تعكس ما هو عليه واقع لبنان، إن كان بطوائفه، بأحزابه، بقياداته السياسية وبزعماته الداخلية. هل أريد له أن يظل تحت إمرة الطبقة السياسية؟ هل هو منفصل اليوم، القرارات منفصلة عن القرارات السياسية بالبلد، أم هي مكملة لبعضها البعض؟
3: هو سؤال مهم كثيرا، لأن هو السؤال عمليا هل يبقى هذا الجيش في المستقبل إذا كانت الطبقة السياسية اللبنانية عاجزة أن تقدم الحل؟ فهل سيبقى الجيش اللبناني تحت أمرة هذه السلطة، أم يأتي أحد من الخارج وينزع هذه السلطة، يعني عن هذه السلطة القرار بالجيش ويأخذه لصالحه؟ يعني هل يصبح الجيش اللبناني أداة للخارج؟ لا أعرف، يعني هذا السؤال كبير جدا. ولكن المعروف أن الجيش اللبناني ليس عنده العديد الفعال، وعلى الأكيد ليس عنده العتاد ليقف أمام إسرائيل، وحتى أن يقف أمام حزب الله، لأن ليس عنده كل هذه المعدات التي يتمتع بها حزب الله. أعتقد أن هناك موضوعين، يعني الموضوع الأول أن دائما كانت وظيفة حزب الله مزدوجة، كان هناك وظيفة خارجية أمام إسرائيل ووظيفة داخلية على الأقل في الذهنية الشيعية، وهي الدفاع عن الطائفة أمام الباقي. يعني اليوم ماذا يسوق حزب الله في الداخل؟ أنه إذا جرد من سلاحنا سوف يعني يعود الشيعة في لبنان عالتالي على بور بيروت، وهذا ليس صحيح، لأن الجمهورية اللبنانية أعطت الشيعة ميزات أساسية في الدستور وفي الحقوق، وهذه يعني وهذا مكرث وسيبقى مكرث. يعني السؤال هل سيكون موضوع تجريد حزب الله من سلاحه الحل في السياسة أم الحل في الأمن؟ ليس فقط في الميدان، في الميدان أمام إسرائيل، ولكن في الأمن، يعني يستعمل الجيش اللبناني لضرب حزب الله في الداخل. هذا السؤال.
1: انطلاقا مما قلتموه، من الأقوى اليوم، الجيش اللبناني أو حزب الله على أرض الواقع أمنيا عسكريا بلبنان؟
3: يعني في الوضع الحالي ما زال حزب الله هو الأقوى. إذا توقفت اليوم المعارك ليس بإمكان الجيش اللبناني أن هل بإمكان الجيش اللبناني أن يدخل إلى كل معاقل حزب الله في كل لبنان ويجرده من سلاحه، أم سوف نرى عمليا حرب أهلية مدمرة؟ يعني اليوم ما زال حزب الله هو، ربما لا يتمكن حزب الله من الهجوم على الجيش اللبناني، لنكون دقيقين في الجواب، لأنه اليوم حزب الله يمارس مقابل إسرائيل حرب الجريلا. يعني ليس بإمكان اليوم حزب الله أن هو يدخل إلى إسرائيل كما كان يقول في السابق، لأن حزب الله يعني لقمته ضربات مميتة. ولكن عمليا حزب الله يدافع عن نفسه مقابل إسرائيل، فليس بإمكان حزب الله أن هو ربما يهاجم الجيش ويحتل كل الداخل، خاصة إذا كانت المسيرات الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي في الجو، وهذه نقطة الفصل، وهذه رسالة ما حصل في 8 نيسان الماضي عندما أتت إسرائيل وضربت مواقع في بيروت، يعني 100 موقع في 10 دقائق، وكان هناك يقال من تسريبات إعلامية أن كان هناك رسالة سعودية حازمة أيضا تقول إذا فعلتم ذلك سوف ندخل سوريا في لبنان. هذا كلام ليس مؤكد، ولكن هناك تسريبات إعلامية واضحة بهذا المكان. فهذا كله نتيجة أن ليس بإمكان حزب الله أن يهاجم الجيش اللبناني، ولكن ليس بإمكان الجيش اللبناني أن يهاجم حزب الله أيضا، فيكون الوضع عالق في الداخل اللبناني في هذا الحل. ففي العمق أكثر، إلى أين نتجه؟ السؤال الجواب عفوا في إيران عمليا، يعني إذا كان بقي الموضوع عالق في لبنان الجواب في إيران. أنا أخشى أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران هي استراتيجية الحصار، لأن أمريكا ليس بإمكانها أو لا تريد أن تتقدم في الداخل الإيراني، أن تدفع الفاتورة العسكرية، وربما أن تضرب إيران إلى حد يفرط هذا البلد، وهذا ما لا يتمناه جوار إيران المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، لأن هذا سيؤدي بعواقب وخيمة لهم في الداخل. ليس بإمكان أمريكا أن تتقدم، ليس بإمكانها أن تتراجع، فتطبق الحصار وتنتظر ربما تغيرات. وهذا الحصار على مضيق هرمز ربما على الصعيد العالمي، يعني تجاه الصين، تجاه موقع أمريكا العالمي، ربما يخدم المصالح الأمريكية إلى حد يمكننا أن نتكلم عن ذلك.
1: أستاذ سمير توين، حزب الله يهرب. نعم تفضل.
0: ما بعتبر اليوم أنه حدا عم بيفكر بصراع بين الجيش اللبناني وحزب الله، لأن هذا الصراع سيؤدي إلى تدمير البلد. الحزب بيقرر أنه يهجم الجيش، ولا الجيش، لأنه الجيش من جيش لبنان بالطبع، ولكن هذا جيش مؤلف من كل الأطياف اللبنانية، يعني في موارنة وروم بشكل عام مسيحيين، وفي إسلام بداخل الإسلام، في سنة وفي شيعة. يعني ما رح بتبقى أنا أنه الشيعة رح يقتل الشيعة، وشفنا أنه لما بالأحداث السابقة لما صار أي عمليات تنقول تدخل فيها الجيش ضد فريق لبناني نقصم الجيش. ما بعتقد أنه نحن اليوم بهالجو.
1: استاذ سمير طويني، انطلاقا مما قاله استاذ فؤاد خوري الحلو، هل تتغير السياسه الاسرائيليه تجاه لبنان مع تغير القاده داخل اسرائيل؟ نحن مقبلون اليوم على انتخابات تشريعيه مبكره امام بنيامين نتنياهو، اخر استطلاعات الراي تفيد بخساره كبيره لحزب الليكود واجباره على تحالفات مع احزاب يمينيه متطرفه هي من تسببت بسقوط حكومته مؤخرا، والدعوه الى انتخابات تشريعيه مبكره باب اغسطس القادم. هل يكون الحل بإزاحة نتنياهو وصول قائد جديد؟
0: أنا ما بعتقد أنه رح يكون في أي تغير. على كل حال شفنا حكومات عديدة في إسرائيل أتت من اليمين إلى اليمين المتطرف حتى إلى اليسار. اليوم الهدف الإسرائيلي الأساسي هو أنه يكون في أمان في شمال إسرائيل، وأنا بعتبر أنه ما في داخل إسرائيل أي خلاف حول هذا الموضوع. هلأ في متطرفين بيطالبوا بأمور يروحوا أبعد من الوسط الإسرائيلي، ولكن حتى لو تغيرت الحكومة وأتت حكومة تنقول معتدلة أكثر، يعني إزاحة المتطرفين منها رح يغير الموقف الإسرائيلي، ما بعتبر، لأنه هذه القرارات أيضا في إسرائيل تتخذ بعد أن يتم استشارة الجيش. يعني الجيش كجيش له كلمة بإسرائيل فيما يتعلق بأمن البلد. لذلك ما بعتبر اليوم أنه تغيير سياسي سيؤدي إلى تغيير عسكري في لبنان. اليوم نحن مثل ما قلت أمام معضلة كبيرة، هي كيف سيتمكن لبنان من استعادة الأرض التي خسرها. يعني اليوم سؤال مطروح، لأن إسرائيل تصر، وهناك فريق كبير داخل إسرائيل يصر أنه خيب بدنا نحن هالبفر زون. وهالبفر زون إذا بتتذكري يعني تم الحديث عنها قبل ما تبلش الحرب اللبنانية الإسرائيلية، وقبل ما تبلش حرب غزة. يعني لما إجا هوكشتاين على لبنان بعد ما أقام المفاوضات حول الحدود البحرية، تكلم عن منطقة آمنة اقتصادية ما يكون فيها، حتى يعني بلشوا يحكوا أنه ما يكون فيها سكان، واللي بده يجي يشتغل بهالمناطق بيجي من خارجها بيفوت عليها للشغل. بس يعني البحث جاري حول هالبفر زون من قبل الحرب. هلأ أتت هذه الحرب وخلت إسرائيل أو جعلت إسرائيل تقوم بهالعملية، وصار فيه اليوم يعني فينا نقول أنه دخلت إسرائيل حوالي 20 كيلومتر في محلات أكثر داخل الأراضي اللبنانية. هلأ كيف بدها تظهر وشو الشروط تظهر؟ أنا بعتبر هذه الشروط صعبة كتير، ما رح تظهر قبل. يعني اليوم معادلة أضعاف حزب الله وسحب سلاحه أمام كيف أمام إخراج إسرائيل من هذه. إذا ما خرجت إسرائيل ما بتخرج من دون ما السلاح الحزب يقدم سلاح.
1: أستاذ فؤاد الخوري الحلو، اليوم واقعيا متى يمكن أن نقول أن حزب الله سيوافق على تسليم السلاح؟ أنه سيصدر التصريح ويقول أنا أوافق اليوم على تسليم سلاحي إلى الدولة اللبنانية وحل الجناح العسكري للحزب.
3: يعني هناك عدة احتمالات. أول احتمال بطبيعة الحال أن إيران تقول له سلم سلاحك، أو بالأحرى أن ترفع يدها عنه، عندما يعني لو استمر، لو كان اتفاق أمريكي إيراني وأدى إلى ذلك، هذا طبعا الاحتمال أفضل. الاحتمال الثاني إذا استمر الحصار الأمريكي على الإيرانيين أو اشتد في المرحلة القادمة، ربما كان إعادة للمعارك، وكان واضحا أن الإيرانيين ليس بإمكانهم إعادة الدعم للحزب كما كان في السابق. هذا يأخذنا إلى مكان يكون فيه مفارقة tipping point يعني، لكن هذا يتطلب وقت وتصعب الأمور على لبنان. يعني هذا ربما يأخذنا إلى سنة أو سنة سنتين يعني من المعاناة في لبنان، من المراوحة إلى أن يتبين الواقع، وحينئذ يحصل كما حصل مثلا في سنة 89 و90 في لبنان، مع فارق كبير في الأمور، ولكن هذا ما حصل عمليا، وصلنا إلى مكان وحصلت مفارقة. هذا إذا كان العامل الخارجي. أما العامل الداخلي، أن يحصل ربما بداية شلخ في الطائفة الشيعية. يعني البعض يقول نحن لا نريد أن نستمر في ذلك الصراع الذي هو مكلف ويأخذنا إلى مراوحة، ليس هناك حل. المطلوب المؤكد أعتقد أن السلطة، الدولة، القرار اللبناني الشرعي يتصرف بطريقة لا يعني لا يعطي للطائفة الشيعية انطباع أنه أصبح في خانة المعادي. يعني على الدولة أن تتصرف بشكل أن الشيعة يظلوا يعتبرون أن الدولة هي ملاذ آمن لهم، وهنا يلعب الرئيس بري دور محوريا، وأتمنى أن قادة أخرى أيضا يلعبوا هذا الدور. إذا كان هذا يعني إذا استمر الوضع على هذا، نصل إلى مكان ربما يأتي القرار من داخل الطائفة الشيعية أن علينا أن نغير ما نفعله، وحينئذ يكون الفريق العسكري أو المتشدد داخل حزب الله في الأقلية، وهذا يأخذنا إلى مكان آخر.
1: أستاذ نعم تفضل.
0: أكد على كلامه. اليوم لتسليم سلاح الحزب هناك شرطين. الأول، المطالبة بحصول على مواقع داخل السلطة السياسية. يعني بناخد مواقع بالسلطة السياسية منسلم سلاحنا، هذا واحد. ثانيا شح المال. إذا شح المال يعني ما عاد الحزب عنده الإمكانيات المالية اللي عنده إياها اليوم، أكيد بالنهاية مجبور يسلم سلاحه، وبيصفي سلاحه بعد كم سنة أوبسوليت مثل ما بيقولون الفرنساوي، غير صالح للعمل يعني، لأنه بيكون صار مضى عليه عدد من سنين ما بعود صالح. يعني هدول بعتبر أنا هني نقطتين الأساسيتين بالنسبة لنزع سلاح الحزب.
1: أستاذ سمير، انطلاقا مما قاله أستاذ فؤاد، بكل هذه الحروب التي تعيش بها منطقة الشرق الأوسط، لبنان، إيران، إسرائيل، نرى سوريا تراقب ما يجري، حتى رئيس الحكومة اللبنانية بعز القصف الإسرائيلي للجنوب ودخول الجيش الإسرائيلي قام بزيارة لافتة إلى دمشق، التقى خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع. قبل ذلك كان يحكى يتساءل بالأعلام هل ستتدخل سوريا لنزع سلاح حزب الله في منطقة البقاع الغربي الذي تعتبر شريان الحزب للتمويل العسكري وللتمويل المادي، وسط معلومات أن الحزب واصل تمرير الأسلحة عبر سوريا بالمناطق التي ما زالت تخضع لمناصريه عتادا وعتيدا عبر سوريا تحديدا. كيف استطاعت سوريا اليوم البقاء بعيدا عن كل هذه الحروب بالمنطقة؟ ما المطلوب منها اقليميا، خاصة من السعودية ومن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن الرئيس السوري سيكون هنا باجتماع مجموعة السبع، قادة مجموعة السبع في باريس بعد أسابيع؟
0: يعني هذا مثل ما بوجود الرئيس سوريا اليوم. سوريا في، خلينا نقول، سوريا تمثل بالنسبة للمنطقة ما تمثله ألمانيا بالنسبة لأوروبا. هذا موضوع مهم جدا. اليوم الشرع أو النظام الجديد في سوريا يحاول إعادة بناء دولة غير موجودة لحد يتقل بقى. من خلال هذه الفترة بعتبر أنا أنه السلطات السورية غير قادرة أو لا تريد الدخول في صراع مع أطراف أخرى من جيران بجيرانة يعني أو في الداخل. حتى ما في بحث هلأ، في تضييق تنمول على بعض المناطق اللي موجود فيها الشيعة بسوريا، ولكن كله هذا تضييق. يعني ما في معارك، ما في لأنه اليوم الشارع مثل ما قلت عم بيحاول إعادة بناء دولة غير موجود. لذلك الحديث كان على أنه تدخل سوري في لبنان بواسطة فصائل سنية متشددة، ما بعتبر أنا أنه هذا موضوع كان جدي، لأنه تنكون واضحين يعني حتى سوريا ما عندها الإمكانيات اليوم تقوم بعمل كهذا، لأنه أهم شيء بالنسبة لها يعني إذا مثل ما بيقولوا بتوزع أو قواتها هذا بشكل خطر على الداخل. ولذلك بعتبر أنا أنه اليوم أهم شيء هو الحصول على أمن داخلي بسوريا. لم يتوصل نظام حتى الآن يعني وضع أسس حقيقية له. أولا بالجنوب بعدها في مشاكل بين السلطة والدروز، ثانيا بالشمال في اليوم بعد مشاكل بين السلطة والأكراد. طالما أنه هالمشاكل بعد موجودة ما بعتبر أنه السلطة السورية قادرة على أن تقوم أو تذهب أبعد من ذلك.
1: هي تطورات تنتظر ما ستقول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية. سيد فؤاد خوري الحلو تحديدا بذلك، هل نتوقع اتفاقا؟ الأسبوع الماضي كنا قب قوسين أو أدنى من الإعلان عنه نهاية الأسبوع، واليوم نحن بالأسبوع التالي والأخبار جميعها إيجابية أننا بتنا قريبين جدا من إعلان أمريكي أو إيراني حول التوصل إلى اتفاق سيكون له انعكاسات كبيرة على الأوضاع اللبنانية بطبيعة الحال. هل بتنا قب قوسين أو أدنى من إعلان عن هذا الاتفاق؟
3: يعني إن كان هناك اتفاق أعتقد أن لن يكون له قيمة كبيرة لسببين. أول سبب بشكل عام، إذا اتفقنا على يعني هذا اتفاق إطار لندخل إلى مرحلة التفاوض لنتفاوض فيها على كل ما اختلفنا عليه في السابق، فكيف نتفق؟ لأن كان هناك موضوع النووي والبالستي والأذرع، ليس فقط النووي. واليوم الإشكال بين الأمريكيين والإيرانيين هو على موضوع آلية الرقابة داخل إيران. الأمريكيون يريدون آلية رقابة لهم فيها كلمة داخل إيران ليتأكدوا عن الكميات اليورانيوم التي تؤخذ خارج إيران، لأن ليس هناك فقط 400 كيلو، هناك 10,000 كيلو، 10 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسب متفاوتة، يعني ليس فقط 60%. فهذا هذه نقطة الفصل. لكن في الأعمق، حتى لو كان هناك اتفاق إطار، أنا أعتقد أو أخشى أن الأمريكيون ما فعلوا عمليا هو أن يذهبوا إلى تنفيذ هؤلاء البنود الثلاثة ليس بالتفاوض بل بالنار، يعني اليورانيوم والباليستي والأذرع. فحتى لو حصلوا على اتفاق مبدئي مع الإيرانيين بموضوع اليورانيوم، سوف يستمروا بضرب الأذرع أينما كانت، وسوف يعمقوا يعني لن تحل مشكلة الأذرع إلا إذا عمليا الأذرع الباليستي إلا إذا عمليا إيران أصبحت مثل تركيا، يعني الولد الطائع للولايات المتحدة. تركيا وإيران بنفس المرتبة، قوى لها مواصفات قريبة جدا. عمليا الفارق بينهما، وتركيا لها نفوذ في الإقليم ولها قوات ولها قاعدة في قطر، وهي دولة يعني مقربة من الإسلام السياسي، ولكن الفارق أن تركيا هي الطفل الطائع. أعتقد أن الأمريكيون سوف يستمرون حتى أن يأخذوا من إيران نفس الموضوع.
1: استاذ سمير تويني، ولوم وجه إيران ما بعد الحرب، الجميع يتحدث عن هذا النظام الإيراني الذي صمد 40 يوما أمام الآلة العسكرية لأول قوة عسكرية عالمية هي الولايات المتحدة، ما سيكون تأثيرها على دول الأقليم؟ إيران الجديدة، نتحدث عن إيران ما بعد الحرب، نظام مشتبه خامنئي نجل المرشد الإيراني الذي اختلف في أول أيام الحرب علي خامنئي وتأثيرها على لبنان والعراق واليمن بدرجة أقل.
0: يعني هناك العديد من التساؤلات حول ما هو مستقبل إيران، لأنه اليوم أو يعني انشأنا ما بين تعرضت إيران لقصف كبير، يعني تم تدمير العديد من القوى يعني التحتية والمصانع والمعامل والعديد من المواقع الأساسية في إيران. الشغل الوحيد اللي ما تم القصفة هي الكهرباء والنفط، ولكن تم قصف العديد من المصانع والأمور الأخرى. اليوم إيران بوضع اقتصادي لا يحسد عليه، يعني قيمة العملة عندهم تتنازل بشكل غريب الشكل، وفي أزمة داخلية كانت موجودة قبل ما تصير الحرب، شاهدنا مظاهرات قوية وراح ناس، قتل العديد من المتظاهرين في هذه المظاهرات. اليوم ما هو مستقبل إيران؟ هل أنه إيران فيها تكمل بنفس الخط اللي كانت مكملة فيه قبل؟ أنا بشك أنه إيران تقدر تكمل على الخط. هلأ إيران عم بتطالب الولايات المتحدة بإعادة الأموال المحجوزة لدى هيدا، وقف العقوبات، أنه هذا سيؤمن لها سيولة كبيرة، كما وطالبت بأنه يكون في مدخول لها من ماضي كرمز. يعني إيران بهذا المعنى عم بتحاول ترجع تكون نفسها من خلال مطالبة بالحصول على أموال. أنا بعتبر اليوم أنه أكيد إيران بحاجة لإعادة بناء، كلمة إعادة بناء معناتها أنه إيران بدها تهتم بوضع الداخلي قبل ما تهتم بوضع الخارجي، لأن وضع الداخلي صار مهزوز. لذلك ما بعرف إذا هالنظام رح يبقى هو أكيد، بس ما رح يقدم بعض التنازلات للشعب الإيراني. أما بالنسبة للعلاقات مع الجيران، يعني تنقول مع العالم العربي أو العالم الخليجي بالأحرى، مفروض اليوم أنه إيران هي تاخد المبادرة وترجع تبني علاقات، نقول مع السعودية ومع قطر ومع عمان ومع الإمارات، لأنه هي تعتدت عليهم وهن ما اعتدوا عليهم.
1: أستاذ سمير، وهنا بهذا الإطار صحيفة فاينانشال تايمز نقلت قبل أيام أن السعودية تبحث توقيع معاهدة عدم اعتداء مع إيران.
0: أنه عدم اعتداء متبادلة بالطبع، يعني مفروض اليوم أنه يصير في توافق تنقول من دول الخليج مع إيران، وهذا يعني مفروض على إيران أن تبدأ هي تعمل الفشخة الأولى، لأنه الاعتداء أتى منها مش من الدول العربية. يعني اليوم الدول العربية أكيد جاهزة، لأنه خلينا نكون واعيين، يعني اليوم إن كان بالسعودية أو بالإمارات أو بقطر أو ببعض الدول العربية، هناك اليوم موضوع أساسي هو إعادة الثقة بهذه المنطقة التي أفقدت الحرب.
1: مستمعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج المجلة السياسية، قدمناها لكم من هنا من مكتبة معهد العالم العربي في باريس. فؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجور، وسمير تويني مراسل صحيفة النهار، شكرا لكما على هذه المشاركة. شكرا. إلى اللقاء.

0: الثالثة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
1: سميرة والنبي.
0: وفي عناوين هذه النشرة: قصف إسرائيلي واسع وأوامر بإخلاء قرى وبلدات جنوب لبنان قبيل اجتماع واشنطن، إدانة دولية بالجملة لروسيا بعد إصابة مسيرة لمبنى في رومانيا الأخيرة، تطرد القنصل العام الروسي في المدينة وتعقد اجتماعا لمجلس دفاعها بعد الحادث غير المسبوق، وزير الخارجية الفرنسي يصف اختراق المسيرة الروسية بأنه عمل غير مسؤول. نائب الرئيس الأمريكي يعلن إحراز تقدم كبير نحو إبرام اتفاق مع إيران وطهران. تنفي آلاف الحجاج يغادرون اليوم مكة المكرمة مع انتهاء موسم الحج.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. في أول حادثة من نوعها تصيب مبنى سكنيا داخل رومانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن مسيرة إذن سقطت على مسكن في مدينة غالاتي قرب الحدود النهرية مع أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة شخصين على الأقل. وعلى إثر هذا الحادث أعلن الرئيس الروماني أن بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي طرد القنصل الروسي العام في مدينة كونستانتينا المطلة على البحر الأسود، والتي اخترقت أجواءها الطائرة الروسية المسيرة وارتطامها بمبنى سكني، فيما ندد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالحادث الذي وصف بالمتهور. وزير الخارجية الفرنسي جون ويلباغو أدان ما وصفه بالعمل غير المسؤول من جانب روسيا، واستدعى السفير الروسي لدى فرنسا إثر الحادث هذا الصباح. عن دلالة هذا الاستهداف، الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي من موسكو.
2: بداية، ليست هناك أدلة قاطعة على تعمد روسيا لإرسال هذه المسيرة، بل قد يكون ذلك نتيجة للتشويش عليها أو اعتراضها بوسائل الدفاع الجوي وما إلى ذلك. لكن في حال صدقنا الرواية أن هذا الهجوم مقصود، فالهدف منه هو واضح، هو إصدار رسالة إلى أوروبا: أنتم لستم بمنع عن النزاع الروسي الأوكراني. ونتذكر أنه في الخريف الماضي تم اعتراض مسيرات روسية فوق بولندا، وفعليا لما يكترث حلف الناتو كثيرا، خصوصا منذ أن عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض وتبنى مواقف مناهضة للعولمة وفعليا وضع دعم أوكرانيا على عاتق الاتحاد الأوروبي، فهذان هما الاحتمالان الرئيسيان.
0: استمعنا إلى الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي في موسكو متحدثا إلى نضال شقير. شن طيران الحرب الإسرائيلي غارات على طريق عام إلى مدينة صور جنوب لبنان بالموازاة مع قصف مدفعي على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب البلاد، بينما تدور اشتباكات في الجنوب كذلك بين قوات الرضوان التابعة لحزب الله مع قوات إسرائيلية متوغلة من المشاة. وقتل 15 طفلا على الأقل وأصيب أكثر من 62 آخرين في لبنان خلال 7 أيام الماضية بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، مع تواصل الغارات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله. يأتي هذا التصعيد فيما تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث ستنعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي. الاجتماع العسكري سيعقد في البنتاغون، فيما التقديرات في إسرائيل تتحدث عن تخوف من أن يؤدي الاتفاق المتبلور بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق قد يشمل لبنان كذلك. من القدس زياد حلبي.
3: على أرضية غضب شعبي وضغط من المستوى العسكري، زادت إسرائيل من غاراتها على جنوب لبنان وصولا إلى بيروت، حيث حاولت أن تستهدف قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، فيما يبدو سباقا مع الزمن خشية أن يؤدي الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب في لبنان أيضا. ويأتي التصعيد بالتزامن مع لقاءات إسرائيلية لبنانية في واشنطن تشمل اجتماعات بين ضباط من الجانبين في البنتاغون وأخرى سياسية في وزارة الخارجية الأمريكية. وفي إسرائيل يتزايد القلق من أن تمنح أي تسوية مع إيران فرصة إعادة بناء القدرات والنفوذ الإقليمي لطهران، فيما تتحدث تقديرات عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقناع الرئيس الأمريكي بعدم التسرع في إغلاق الملف الإيراني. وتحذر أوساط إسرائيلية من أن تجد إسرائيل نفسها أمام وقف إطلاق نار في لبنان قبل تحقيق الأهداف المعلنة أيضا، وهو ما يفسر تصاعد الضربات العسكرية بالتوازي مع تقدم المسار التفاوضي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: كشف وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن فرنسا طلبت أن يحقق المدعي العام في معاملة

0: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج الأسبوع الاقتصادي. أود أن أشكر جزيل الشكر بشار الكيلاني مؤسس شركة AI 360 للابتكار. بشار الكيلاني حدثنا مباشرة من دبي. أود أن أشكر أيضا عادل المهني أستاذ في الاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للأعمال في باريس.
1: أشكرك كل سنة وأنت طيبة. لك
0: إيناس تروجيت أستاذة جامعية في الاقتصاد. شكرا جزيلا لك والشكر النهائي يبقى لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
2: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: اكتشفته عند هذا الجيل الجديد الذي التقيته عندما كنت تدرس في صفوف الجامعات، ومقارنة بفكرك أنت وفكر جيلك أنت؟
1: ما زلت أستاذ في الجامعة، في جامعة الجزائر العاصمة، وأستاذ تاريخ الأفكار، وأيضا أستاذ الآداب الأجنبية الأمريكو لاتينية. وأعتقد منذ التسعينات حتى الآن هناك أجيال اختلفت، سواء على مستوى الاستقبال أو على مستوى الجاهزية المعرفية أو على مستوى أيضا التكوين وعلى مستوى الأحلام. اختلفت الأجيال من التسعينات إلى الآن، ولكن ما يهمني حينما ألتقي بطلبتي سواء في الماستر أو الذين أشرف عليهم أيضا في الدكتوراه، دائما أتساءل ما الجديد في هذا الجيل. أعتقد بأن المخيف في هذا الجيل هو الاعتماد على التكنولوجيا الجاهزة. نحن جيل تربى على القراءة المباشرة، وأيضا على الاجتهاد والتعب والشقاء في التفسير، في التحليل إلى غير ذلك. اليوم، وأنا قلتها مرة في واحدة من مناقشات الدكتوراه، قلت لهم اليوم حينما نقرأ كثير من المذكرات الماستر تتمنى أن تجد خطأ واحدا، لأن هذه الرسائل أو هذه المذكرات أغلبها مأخوذ من شات جي بي تي أو غير ذلك. إذن الجيل الراهن الآن هو جيل يريد أن يصل إلى المسائل بسرعة وباستهلاك. السرعة جميلة، ولكن الاستهلاك ليس مقبولا في العلم. مرات أطلب من طلبتي أن يقوموا ببحوث، وأطلب منهم أن يكتبوا البحوث بخط اليد، لأن حتى الكتابة باليد، بالخط، بخط اليد، بالقلم، أصبحوا لا يعرفون هذه الكتابة. وأعتقد أن علاقة الكتابة أيضا، حميميتها أيضا في هذه العلاقة مع القلم، مع الورق، مع الشاشة، ولكن مع النقر، كل هذه الحلقات الحميمية يبدو أن هذا الجيل يفقدها يوما بعد يوم. مؤكد أننا لسنا ضد الحداثة، ولسنا ضد التكنولوجيا، ولسنا ضد كل هذه الخيرات الجميلة من شات جي بي تي إلى غير ذلك من هذه المكتنز أو من هذه الكنوز الإنسانية الكبيرة، ولكن علينا أن نحذر من السقوط في الغباء الاصطناعي بدل الذكاء الاصطناعي، لأننا بدأنا ننشئ أو نكون جيل بغباء اصطناعي يعتقد بأنه صورة للذكاء الاصطناعي.
0: صحيح. طيب، من بين الأشياء التي تتغير كذلك بين جيل وآخر هي المكانة التي تأخذها المقدسات والتي يأخذها الدين خصوصا، وأودنا نتحدث عن هذه النقطة ونعود إلى فترة خاصة من تاريخ الجزائر، وهي العشرية السوداء بطبيعة حافي تسعينيات القرن الماضي، مع التي بدأت مع فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات وإلغائها بعد ذلك، وكل ما تلاها من تقتيل في الشعب الجزائري. وتعرضت أنت بنفسك لمحاولة اغتيال، حدثنا عن معايشتك لهذه الفترة، وكيف كنت ترى أنت الدين في هذه الفترة من حياة الجزائر والجزائريين؟
1: أولاً، أنا عشت هذه الفترة كما عاشها كثير من زملائي الثقافيين الذين للأسف يعني
0: كانوا مستهدفين.
1: كان صديقي المسرحي الكبير عبد القادر علولة، مختي بن عودة، طاهر جود، وأسماء أخرى كثيرة جدا ليسمح لي أن لا أستطيع أن أذكرها. فقدنا حوالي 300 مثقف وفنان ومسرحي إلى غير ذلك. أعتقد بأننا كنا نعيش هذا الجحيم يوميا، نعيشه يوميا بالأساس. ولكن كنت أشعر بأن الشعب أيضا كان فيه مقاومة، كانت فيه مقاومة كبيرة. أنا ولدت في أسرة دينية، الوالد إمام كما قلت في بداية هذا الحديث، وفقيه. وأعتقد بأننا لم نكن نعيش هذه الفترة مخارج

0: خارج يعني ثقافتنا قادمة من الخارج، كما كان يوصف المثقف بشكل عام، ولكن كان خطابنا عن الدين وفي الدين وفي السياسة قادم من أرضية هذا البلد ومن تاريخ هذا البلد ومن عراقة هذا البلد. وأعتقد بأن هذا الذي جعل في نهاية الأمر هذا الفكر المتطرف الإرهابي يتراجع، وتستطيع مؤسسات الدولة الجزائرية القوية، وأعتقد أيضا بأن الذي قاوم المثقفون والصحفيون، ولكن أيضا مؤسسة الأمن والجيش قامت بأدوار كبيرة جدا في الحفاظ على مؤسسات الدولة التي كانت مهددة من قبل الإرهاب. إذن بالنسبة لي الدين لم يكن ولن يكون عائقا في التطور، ولكن الدين حينما يسيس أو حينما يصبح ورقة سياسية إيديولوجية يصبح خطيرا، لأن كما يقول ابن رشد غلف أي فكرة بطابع ديني فإنها ستمر، أي فكرة كانت ستمر. لذا أعتقد بأننا نعيش دينا شعبيا بسيطا، وهذه البساطة في الدين هي التي جعلت السياس تجار الدين يستغلون هذه البساطة وهذه الشعبية في التعامل مع الدين لاستدراج المجتمع إلى العنف وإلى التكفير والتخوين وما إلى ذلك. الإسلام خاصة الدين الإسلامي ليس غريبا، والغرباء هم الذين يتاجرون بالدين عن مجتمعاتنا.
1: وأنت بالذات يعني اتهمت بالإلحاد عدة مرات، وتقول مهمة المثقف ليست الإعلان عن إيمانه أو تبرير معتقداته، ومن ناحية أخرى دوره كذلك هو أن ينتقد المنظومة الدينية في مجتمعه وفي كل المجتمعات.
0: أنا أعتقد بأن مرات حينما أقرأ تاريخ الفقهاء في الإسلام أجد بأن كثير من الفقهاء أكثر شجاعة من الحداثيين اليوم، وأكثر فصاحة في العقل، أي العقل الفصيح، أكثر من كثير من المتفلسفين والفلاسفة اليوم والمفكرين. بمعنى أن الدين بشكل عام كان دائما محط نقاش وتأويل، ولكن أيضا كان محط احترام وتقدير. بمعنى أنك حينما تناقش هذه الموضوعات المقدس إلى غير ذلك، أنت لست بصدد تكسير، ولكن بصدد قراءة وبصدد أيضا رؤية هذه النصوص في ضوء ما يحدث في المجتمع الآن، في ضوء العصر، في ضوء التكنولوجيا المعاصرة، في ضوء الطب، في ضوء الطب المعاصر، في ضوء الروبوت إلى غير ذلك. كل هذه المسائل أعتقد أنها يجب أن نناقشها، ولكن نناقشها بهدوء. وكل ما دخل الصوت الإيديولوجي السياسي في الدين أفسد النقاش وحوله إلى تهم وزندقة وما إلى ذلك. تاريخ الفقهاء في العالم الإسلامي كان دائما تاريخ الحوار والتاريخ النقاش المفتوح الحر على أكثر الموضوعات حساسية. لذا نحن نناقش مرات للأسف حينما يجي الخطاب السياسي يناقشون أشياء هي من الباب الفلسفي ومن باب الفكري الهادئ. السياسي حينما يدخل على الخط في مناقشة بعض الحقول المعرفة كالدين والتاريخ واللغات والهوية فإنه يفسد هذا النقاش، وهو ما يحدث للأسف في العالم العربي وفي شمال إفريقيا
1: وحتى خارجه. ألا ترى اليوم أن هذا التطرف الديني أصبح يأخذ مكانة كبيرة حتى في ديانات أخرى اليهودية والمسيحية إلى غير ذلك؟ نرى ما نشاهده اليوم من تيارات متطرفة سواء في إسرائيل، الولايات المتحدة أو حتى في أوروبا.
0: صحيح. هذه الحالة ليست حالة إسلامية، ليست حالة خاصة بالعالم الإسلامي. ما يحدث الآن في إسرائيل من المتطرفين الإسرائيليين، أي المتدينون المتطرفون، يعني من كلام عنصري، كلام حاقد، يعني يجعل هذه الديانة السماوية أيضا تعيش هذه الأزمة. وأيضا نحن نعرف بأن مثلا أيام الأندلس وأيام طوليد خاصة في القرن العاشر والحادي عشر، كان ابن ميمون مع ابن رشد، فقيه يهودي مع فقيه مسلم، حوار راقي جدا ما بين الفلسفة والعقيدة، ولم يكن هناك أي كراهية. كذلك مع الثقافة المسيحية، فأعتقد أن التعصب الآن يزحف على الديانات كلها، وهذا التعصب ناتج بالأساس عن عدم تسيير الشأن السياسي والشأن الاقتصادي والشأن الاجتماعي والشأن الثقافي والشأن الديمقراطي بشكل صحيح وعميق.
1: بما أنك تتحدث عن يعني الفكر والأدب، ولكن كذلك الحوار السياسي إلى غير ذلك، يأخذني هذا إلى العلاقة بطبيعة الحال ما بين الجزائر والمغرب، وهذا موضوع سوف تتحدث عنه كذلك في إحدى رواياتك جوع أبيض بال 2021، وأنت تقول عودة المياه إلى مجاريها بين الدولتين حتمية تاريخية، وبالنسبة لك الطريق ربما يكون عبر المثقفين.
0: مؤكد أن أعتقد بأن، وأنا أقولها بكل صدق، وكنت قد كتبت رسالة مفتوحة إلى المثقفين في المغرب وفي المغرب والجزائر، نشرت في إنديبندنت، وقلت في هذه الرسالة بأن على المثقف أن لا يصب الزيت على النار. نحن في كمثقفين سواء في الجزائر أو في المغرب، علينا أن نحمل رسالة الصداقة، رسالة المحبة، رسالة المستقبل، أن لا نثير نعرات أخرى. وأنا ألاحظ أن كثير من المثقفين للأسف في المغرب وفي الجزائر للأسف يثيرون كثير من الزوابع التي لا تنفع، لا تصلح كمشروع للمستقبل. بين الجزائر والمغرب تاريخ، وهذا ليس كلام خشب، بين الجزائر والمغرب تاريخ كبير من الود والمحبة، وأيضا من كثير من المشاكل السياسية أيضا الموجودة، وهذا شيء طبيعي. كل دولة جارة لدولة تكون فيها دائما، بين ألمانيا وفرنسا، بين العراق وسوريا، بين السعودية ودول الخليج، كل هذه دائما إلا وتكون في نوع من الحساسية. ولكن ما مهمة المثقف؟ مهمة المثقف هو أن يقرأ هذه الأشياء كظواهر عابرة، كظاهرة سياسية عابرة، وليست هي المستقبل. المستقبل ما بين الجزائر والمغرب هو مستقبل التعايش، مستقبل احترام المشاريع في الجهتين، احترام الثقافة والثقافات في الجهتين، احترام اختيارات في هذا البلد أو ذاك، باحترام مبني على الاستماع، مبني على الحوار. وأنا متأكد بأنه سيجيء يوم ليس ببعيد، وستطوى هذه الورقة، ستطوى هذا الخلاف الكبير، وسيعود الشعب الجزائري والشعب المغربي شعب يعيش في بلدين مختلفين، ولكن يعيش أيضا في الاستماع وفي التعاون وفي التوادب. ستنتهي هذه الأشياء، ولن يبقى في نهاية الأمر إلا ما قاله المثقفون المتطرفون. هذا هو الخطير جدا. علينا أن نهذب من أساليب حديثنا، وأن نهذب من خطاباتنا، لأن الذي يبقى في نهاية الأمر الأجيال القادمة هي هذه الخطابات المهذبة التي تحترم قيم الجزائر باختياراتها، وتحترم أيضا قيم المغرب باختياراته. المثقفون جبهة كبيرة جدا، وعلينا أن نستمع إلى بعضنا البعض، ونبني ما يمكن أن يجمعنا بعيد عن الضخائن، بعيد عن الأحقاد، بعيد عن السياسات الموسمية العابرة.
1: أود في نهاية حوارنا أن نعود إلى مؤلفاتك أمين الزاوي، وأود أن نتوقف عند منام القيلولة الذي صدر بال 2024 ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر كذلك لسنة 2026. وأود أن نتحدث عن هذه الرواية، وأعود لما قلته في بداية الحلقة، أنت تقول أن الكاتب له مشروع واحد وكل رواية تكون جزء من هذا المشروع، ف ما هي مكانة هذه الرواية من مشروعك الأدبي أمين الزاوي؟
0: هذه رواية أولاً كتبتها كمنام القيلولة. منام القيلولة لا لا لا لا لا يطول أكثر من بعض الثواني ربما. وهذه الرواية مؤسسة على فلسفة الخيانة. كيف نقرأ الخيانة الصغرى والخيانة الكبرى؟ خيانة الأصدقاء وهي الخيانة الصغرى، وخيانة الأوطان وهي الخيانة الكبرى. على هذا الشيء بنيت هذه سردية هذه الرواية من خلال أسرة تعيش مرحلة الحرب التحرير ثم تعيش مرحلة الإرهاب. وفي مركز هذه الرواية شيئان أساسيان. الشيء الأول أو الأمر الأول وهو موقع المرأة، المرأة الشجاعة. يعني في الرواية شخصية الجارح، يعني شخصية شجاعة بشكل لا يمكن أن يتصور. يعني تجد نفسها تعيش مع أبناء أصيبوا بالانهيار العصبي إلى غير ذلك جراء العنف الموجود في التاريخ. فرغم ذلك تجد هذه المرأة صلبة. فالشأن الأول هو شجاعة المرأة الجزائرية أيام الثورة، وكنا تحدثنا قبل قليل عن أيام الإرهاب أيضا. لولا المرأة الجزائرية لما استطاعت الجزائر أن تظل قائمة في وجه الإرهاب، كما كانت أيضا في وجه الاستعمار الفرنسي. النقطة الثانية وهو أننا مرات حينما نكتب عن الحروب وعن البطولات نتحدث عن الشهداء ومكانتهم كبيرة، ونتحدث عن معطوب الحروب ومكانتهم كبيرة الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم، ولكن ننسى الحديث عن المعطوبين نفسيا المصابين بانهيارات نفسية. وأعتقد أن ضحايا الحروب الذين يظلون على الهامش هم ضحايا الأمراض النفسية أو الأعطاب النفسية التي تخلفها الحروب، سواء حرب التحرير الوطنية في الجزائر، الثورة الجزائرية الكبرى، أو أيضا مرحلة الإرهاب وما خلفته. إذن هذه الرواية أيضا تتناول هذه الجنون كمنفذ سردي لقول أشياء كثيرة جدا عن التاريخ وعن الواقع الاجتماعي. وحينما كتبت هذا مناخ الجنون، ذهبت الى مستشفى في مدينه بليده، مستشفى فرانس فانون متخصص بالامراض العصبيه، وقضيت ايام وزيارات كثيره. شاهدت بعض ضحايا الارهاب، وشاهدت ايضا كثير من المتخصصين البروفيسور الذين عالجوا حالات كثيره. فاعتقد ان هذه الروايه هي روايه عن الخيانه الكبرى والصغرى، روايه عن المراه الشجاعه، وروايه ايضا عن الامراض العصبيه او الجنون.
1: اشكرك جزيل الشكر امين الزاوي على هذا الحوار، ومره اخرى على قبولك دعوه فرانس 24. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك يا عزيزة، وشكرا لفرانس 24 لبرنامجك وأيضا لفريقك التقني والتحضيري. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على فرانس 24 ومستمعينا على أثير مونت كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. خلال اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

مونتي كارلو الدولية في بنغازي 105.5 FM، في الكويت 107.3 FM، في طرابلس لبنان 103 FM.

حتى 7 حزيران يوليو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحا، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضا على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا بيكم في برنامج هوا الايام. تحيه ليك مازن خليل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه، وتحيه لساره اوجي وكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهارده في برنامج هوا الايام هنروح لمبادره ايجابيه وثقافيه، هنتكلم عن مشروع جميل جدا، عرض سياتي الى باريس علشان يكلمنا عن بيت لحم مع مهندسين وفنانين. هيكون معانا يوسف أناستاس عشان يكلمنا عن العرض ده، عرض اسمه بيت لحم، هيفتح بوابه يوم 16 و17 مايو في البالشافو في باريس وفي لنوي سونور في ليون. هيكلمنا يوسف عن العرض ده. بعد كده هنروح هنفضل في الثقافة، هنروح لفقرة ثقافية ونتعرف على فنان كاتب، فنان تشكيلي وشاعر أيضا، البروفيسور محمد خير الحلبي. هو سوري ولكن مقيم في النمسا، والنهاردة هيكلمنا عن الفن والشعر وكل الحاجات الجميلة اللي بتدينا طاقة إيجابية في حياتنا. كل ده في هوا الأيام، وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات، وهنبتدي دلوقتي حالاً.